0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم مستمعين بكل الخير والمحبة إنما كنتم وتواجدتم. نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 والموجة العامة 106.3 FM في برنامج هذا الصباح الإخباري. ثلاثاء 29 من سبتمبر أيلول لعام 2026 الموافق 18 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. وفق الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. تسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. غدا لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وأمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. الفرصة مهيئة يوم الخميس كذلك لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والحال ذاته يوم الجمعة وفق الأرصاد التي تحذر المواطنين من خطر تزحلق المركبات على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولة مطرية. العظمى في القدس اليوم تصل إلى 25 درجة مئوية والصغرى إلى 15 درجة مئوية. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم وفق آخر التداولات في الأسواق المالية: الدولار يسرى ب3.08 أجورات، الدينار الأردني ب4.34 أجورة، اليورو الأوروبي ب3.50 أجورة.

وإياكم في متابعة لآخر المستجدات والأوضاع الميدانية في الضفة الغربية أيضا وقطاع غزة. من الضفة البداية، فقد أفادت مصادر ميدانية بأن عشرات المستوطنين شنوا هجوما عنيفا ومنظما فجر اليوم، استهدف بلدة جالود بمحافظة نابلس تحديدا إلى الجنوبي من المدينة، واقتحموا محيط منازل المواطنين من عدة جهات مستخدمين الحجارة والمواد الحارقة في اعتداءاتهم التي ارتكبوها وتركزت ضد ممتلكات عائلة الطباسي. أسفر الهجوم المباغت عن اشتعال النيران بشكل كامل في منزلين تعود ملكيتهما لعائلة الطباسي، حيث أتت ألسنة اللهب على المحتويات كافة، وتسبب الاعتداء بحالة من الذعر بين سكان المنطقة الذين حاولوا التصدي للمستوطنين قبل وصول تعزيزات كبيرة من جيش الاحتلال إلى المكان. أوضحت المصادر أن قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة لم تعمل على لجم المستوطنين، بل قامت بتأمين الحماية لهم ودفع تعزيزات عسكرية إضافية. وعوضا عن حماية أصحاب الأرض، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أفراد عائلة الطباسي على إخلاء منزلهم مجددا تحت وطأة التهديد والهجوم المستمر. هذه الجريمة بعد ساعات قليلة من سماح سلطات الاحتلال للعائلة بالعودة إلى منازلها عقب شهرين من التهجير القسري، حيث استولى المستوطنون على المنزل طوال الفترة الماضية ومنعوا أصحابه الشرعيين من الوصول إليه أو استخدامه.

آخر شنه المستوطنون فجر اليوم على قرية قريوت جنوب مدينة نابلس أيضا. هذا الهجوم أسفر عن إصابة مسنة ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. قرية المغير أيضا شمال شرق رام الله، المستوطنون اقتحموا محيط المنازل في قرية المغير وأحرقوا عددا من المركبات وأحد المنازل.

شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين مساء أمس. مصادر محلية وطبية أفادت بأن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص الحي في البطن والفخذ واحتجزته خلال اقتحامها البلدة، ومنع الطواقم الإسعاف من الوصول إليه لعدة دقائق قبل أن تسمح له أو لها بنقله إلى المستشفى. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار في محيط مكان إصابة الشاب لمنع أفراد عائلته من الاقتراب منه وسط انتشار عسكري في البلدة.

مجموعة من المستوطنين المسلحين بحماية قوات الاحتلال يهاجمون المنازل ويعتدون على عدد من المواطنين في منطقة واد قبون ببلدة حلحول شمال الخليل. قبون تعتبر منطقة من المناطق المهددة بالاستيطان وتتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين تشمل الهجوم على المنازل وسرقة وإتلاف المحاصيل الزراعية واقتلاع وتكسير الأشجار المثمرة إضافة إلى تجريف الأراضي. الاحتلال اعتقلت شاب صهيب عادل الجعبري من مدينة الخليل وواصلت إغلاق الحاجز العسكري المسمى معبر السلايمة لليوم الرابع على التوالي ومنعت المواطنين من الدخول إلى المنطقة أو الخروج منها بما في ذلك الوصول إلى منازلهم لا سيما في حارتي السلايمة وغيث.

قطاع غزة شهيدان وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة بالقطاع. لقد استشهد الشاب أحمد أبو مور برصاص قوات الاحتلال أثناء وجوده على شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أفيد باستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مفترق اللبابيدي بحي نصر غربي مدينة غزة فجر هذا اليوم. ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف ضخمة شرقي مدينة دير البلح بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية للمدينة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب في قطاع غزة بزعم وجود معلومات عن احتمال محاولة حماس أسر جندي قرب الخط الأصفر، فيما كانت الحركة قد نفت هذه المزاعم وأكدت التزامها بوقف إطلاق النار.

تستند هذه التقديرات التي أوردها موقع يديعوت أحرنوت إلى معلومات لدى الجيش وجهاز الشباك الإسرائيلي من دون الكشف عن طبيعتها أو تقديم أدلة عليها، فيما رفع مستوى التأهب في الفرقتين العسكريتين المنتشرتين في القطاع وهما فرقة غزة والفرقة 99. وأبلغ كبار القادة في الوحدات العسكرية قبل أيام بعدم مغادرة مناطق انتشارهم، وأعز إليهم بإجراء اختبارات لمدى جاهزية ويقظة القوات التي تنتشر في 40 موقعا عسكريا داخل ما يعرف بالخط الأصفر، إلى جانب 10 مواقع أخرى خارج السياج الأمني المحيط بقطاع غزة. ويخشى جيش الاحتلال بحسب الرواية الواردة في التقرير من اقتراب مجموعة فلسطينية من إحدى النقاط العسكرية القريبة من تلك المواقع وأسر جندي، مستندا في تقديراته إلى عدم وجود حاجز يفصل القوات المنتشرة عند الخط الأصفر عن بقية مناطق غزة. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عملية كهذه قد تقود إلى تجدد الحرب، فيما يسود اعتقاد في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأن إسرائيل قد تواجه قيودا أمريكية على نطاق عملياتها العسكرية في ظل اقتراب الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية كذلك. وزعم مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع أن التقديرات لدى الجيش تفيد بأن حماس تسعى إلى تكرار سيناريو جلعاد شاليط حتى الانتخابات في إسرائيل وفي الولايات المتحدة، في إشارة إلى الجندي إلى أسر الجندي الإسرائيلي شاليط عام 2006. وادعى المسؤول أن عملية أسر هي الورقة الأخيرة المتبقية لدى الحركة، زاعما أنها تسعى من خلالها إلى تغيير الوضع القائم في القطاع في ظل الاغتيالات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف قيادات وعناصر من حماس. كانت حركة حماس نفت الأسبوع الماضي المزاعم الإسرائيلية بشأن التحضير لعمليات أسر الجنود، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أن هذه الادعاءات تستخدم لتبرير مواصلة الهجمات والخروقات الإسرائيلية على قطاع غزة. قال جيش الاحتلال إنه نفذ أكثر من 600 عملية اغتيال في قطاع غزة خلال عام منذ وقف إطلاق النار، شملت قادة ألوية وكتائب في حماس، كما ادعى تدمير أكثر من 80% من الأنفاق في أنحاء قطاع غزة.

0: فاصل مستمعينا ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

بكم مجددا متابعينا الكرام، متواصلون وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري.

الإخبارية البارزة هذا الصباح: إدانات عربية وإسلامية لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك يوم أمس. المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور يدعو إلى الانتقال من البيانات إلى الإجراءات، ومن الإدانة إلى المساءلة، ومن إعلان التضامن إلى التنفيذ لمواجهة الاستيطان والتهجير القسري وضم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يقر بفشل مساعي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، داعيا إلى منع إعادة إعمار القطاع في محاولة لدفع سكانه إلى الهجرة بحسب تصريحاته للقناة الرابعة عشر الإسرائيلية.

13 مسافرا يغادرون قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم متجهين إلى الأردن لتلقي العلاج، بينهم 55 مريضا وجريحا من أصحاب الحالات الحرجة والأمراض المستعصية برفقة 58 من ذويهم. بلدية غزة تحذر من مخاطر المباني والمنشآت المتضررة والآيلة للسقوط مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدة أن الأضرار الناجمة عن العدوان والعوامل الجوية رفعت الحاجة إلى إخلاء وتأمين عدد من المنشآت.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن عدم تمكن الرئيس محمود عباس من إلقاء كلمته حضوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عائق التأشيرة أمر مخزن باسم الإنسانية.

سلطات الاحتلال تفرج عن الصحفية الفلسطينية الأمريكية نقاء حامد 37 عاما بكفالة مالية، وذلك بعد اعتقالها في 15 من الشهر الجاري عند حاجز عسكري في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وهي من بلدة بيتين شرق رام الله. بحسب نادي الأسير الفلسطيني، فقد انخفض عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال بعد الإفراج عن الصحفية نقاء حامد إلى 36 صحفيا، بينهم 4 صحفيات هن بشرى الطويل، فرح أبو عياش، إسلام عمارنة، ونتلي أبو ديّة.

الشبكي الإسرائيلي يقدم شكوى إلى الرقيب العسكري الإسرائيلي ضد القناة 12 العبرية على خلفية كشفها زيارة نتنياهو غير المعلنة إلى الإمارات، معتبرا أن توقيت النشر عرض نتنياهو والوفد المرافق له والعملية الأمنية للخطر. وقال مكتب نتنياهو في بيان إن الشباك طالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القناة على خلفية ما وصفه بمخالفة خطيرة لتعليمات الرقابة العسكرية. ونقل البيان عن الشباك قوله إن نشر الزيارة في المرحلة التي نشرت فيها عرض أمن رئيس الحكومة والعملية والقوات في الميدان للخطر. وأضاف الشباك أن نشر الزيارة والطريقة التي نفذت بها كشف أساليب عمل للجهاز، بما يجعل العمليات المستقبلية بحد ذاتها عرضة لخطر أكبر. وبحسب مكتب نتنياهو فإن النشر عرض حياة نتنياهو وزوجته والوفد المرافق للخطر، وكان من بين أعضاء الوفد رئيس الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي والسكرتير العسكري لنتنياهو ورئيس قسم الحماية في الشباك إلى جانب طاقم الطائرة والحراسة.

كانت القناة الثانية عشرة العبرية أول من أفاد أمس بأن نتنياهو زار الإمارات بصورة غير معلنة والتقى رئيسها محمد بن زايد، مشيرة إلى أنه غادر إسرائيل صباح أمس بطائرة خاصة وأمضى يومه في الإمارات. وقد أكدت وكالة الأنباء

الرسمية الإماراتية بالأمس أن رئيسها محمد بن زايد استقبل نتنياهو الذي زار الإمارات يوم الأحد. تقارير إعلامية تحدثت عن أن نتنياهو الذي زار الإمارات سرا ضغط بكل قوة وتذلل من أجل إصدار بيان نفي من الإمارات عن الاتصال الهاتفي الذي كشفته صحيفتها آريتس مع اتصال هاتفي جرى بينه وبين محمد بن زايد قبل 7 أكتوبر وتحذير الرئيس الإماراتي لنتنياهو من هذا الهجوم. لكن الرئيس الإماراتي بن زايد أصدر بيانا خيب آمال نتنياهو، وجاء في البيان الذي صدر على الوكالة الرسمية الإماراتية أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل وسبل تعزيزها، ولم يتطرق البيان الإماراتي إلى نفي أو تأكيد لزيارة أو للاتصال الهاتفي الذي جرى بين بن زايد ونتنياهو قبل 7 أكتوبر. وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن هذا الاجتماع حضره أيضا مسؤولون سعوديون بحثوا خططا أمنية ضد الحوثيين وإيران.

كان هذا تطور لافت بحسب تقارير إسرائيلية خلال زيارة نتنياهو الذي عقد اجتماعا سريا مع ممثلين عن عدد من دول المنطقة في الإمارات، ومن بينها دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، من دون صدور تأكيد من الدول المذكورة بشأن عقد الاجتماع أو المشاركة فيه. ونقلت صحيفة دعوة أحرنوت العبرية عن مصادر مطلعة على التفاصيل قولها إن الاجتماع شارك فيه ممثلون عن السعودية والمغرب والأردن إلى جانب ممثلين عن دول خليجية أخرى، وأن رئيس الموساد رومان جوفمان تولى الإعداد له فيما وافق بن زايد على استضافة هذا الاجتماع. زعم التقرير أن الاجتماع جاء في أعقاب توجه سعودي إلى إسرائيل بطلب المساعدة في مواجهة هجمات الحوثيين في منطقة البحر الأحمر، وأن المباحثات تركزت على إيران وما وصفه التقرير بوكلائها في الشرق الأوسط مع التركيز على الحوثيين. وعرض الجانب الإسرائيلي استعداده لمساعدة دول المنطقة في مجال منظومات الدفاع الجوي على غرار المساعدة التي قدمتها إسرائيل للإمارات خلال الحرب على إيران.

تقديرات في قطاع الطاقة الإسرائيلي تظهر أن أسعار الوقود في إسرائيل ستشهد ارتفاعا حادا مجددا. بحسب صحيفة دعوت أحرونوت العبرية، فإنه بدءا من منتصف ليلة الأربعاء على الخميس المقبل سيتم رفع أسعار الوقود في إسرائيل مجددا نتيجة للإضطرابات المستمرة في مضيق هرمز.

وتشير التقديرات في إسرائيل إلى إمكانية وصول سعر البنزين 95 إلى نحو 8 شواكل و15 أجورة للتر مع بداية الشهر المقبل، مقارنة بنحو 7 شواكل و75 أجورة حاليا في حال استقرت الزيادة عند نحو 40 أجورة. وبالنظر إلى الفارق الحالي بين سعر لتر البنزين في السوقين الفلسطيني والإسرائيلي يبلغ نحو 10 أجورات، فإن وصول السعر الإسرائيلي إلى 8 شواكل و15 أجورة قد يعني ارتفاع سعر البنزين 95 في فلسطين إلى نحو 8 شواكل و5 أجورات للتر الواحد. وفي حال تحقق هذا المستوى سيرتفع السعر الفلسطيني بنحو 40 أجورة عن السعر المعمول به حاليا والبالغ 7 شواكل و65 أجورة للتر، أي بزيادة تقارب 5.2%. وكان سعر البنزين 95 في فلسطين انخفض خلال الشهر الجاري أيلول سبتمبر من 8 شواكل و15 أجورة إلى 7 شواكل و65 أجورة للتر، متأثرا بخفض ضريبة البلو في إسرائيل بنحو نصف شيكل للتر الواحد، وهو التخفيض الذي انعكس بدوره على السعر الفلسطيني.

قادة سابقون في المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية يهاجمون نتنياهو بعد نفيه تلقي تحذيرات بشأن هجوم 7 أكتوبر وتحميله المسؤولية عن الإخفاق لرئيس جهاز الشباك السابق رونين بار.

قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية هاجموا نتنياهو على خلفية نشره بيانا يوم أمس صدر عن مكتبه وحمل فيه مسؤولية الإخفاق في 7 أكتوبر لرئيس جهاز الشباك السابق رونين بار. زعيم حزب يشار ورئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت قال إن نتنياهو فقد صوابه وكل دقيقة يقضيها في منصبه تشكل خطرا على إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي. أما وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشي يعلون فقال إنه يجب الإطاحة بحكومة نتنياهو.

في الملف الإيراني الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي تقرير موقع أكسيوس بشأن عرض لتخفيف العقوبات عن إيران ويطالب بسحب التقرير.

الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن واشنطن تتعامل بجدية بالغة مع التهديدات الإيرانية باستهداف مصالحها في أنحاء العالم، محذرا من تداعيات في حال تعرض أي من المصالح الأمريكية لهجوم. اختراق قاعدة بيانات ضخمة وشاملة لموظفي البنتاغون تحوي معلومات حساسة. وزير الخارجية الإيراني يقول إنه جرى مناقشة أفكار مع الوسطاء لطرحها على الجانب الإيراني.

صحيفة أمريكية تؤكد إصابة 29 بحارا وتسعة من مشاة البحرية الأمريكية خلال عمليات عسكرية في الشرق الأوسط في سبتمبر أيلول الجاري. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول إن القوات الإيرانية وملايين المتطوعين مستعدون لإلحاق الهزيمة بالأعداء.

البرلمان الإيراني يدرس مشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. جيش الاحتلال يعلن إنهاء عملية عسكرية في المنصور جنوب لبنان شملت تدمير أنفاق وبنى تحتية ومصادرة منصات إطلاق لحزب الله وفق زعمه، بالتزامن مع تفجير ضخم في البلدة، فيما أعلن الجيش اللبناني تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في وادي زبقين. أعلن جيش الاحتلال إطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه جنوبي لبنان يوم أمس، مشيرا إلى أنه رصد في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش جنوب لبنان.

وزير الخارجية الأمريكي يلمح لتدخل أجنبي في مخطط استهداف قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا. الصين تعلن تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة وتؤكد أن ذلك سيعزز التعاون.

0: نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنا سالقاضي. تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: زيزو جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.
1: زيزو هو زيزو
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقا، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: بكرة طيب.
1: الله يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم على موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم تتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك للحم.

نصب على كل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد. الله يسعد صباحكم وحياكم الله. ساعتين من الزمن رح نكون معكم فيها برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: يا حبي.
1: سمعنا اليوم الثلاثاء 29 من أيلول سبتمبر لعام 2026، 18 من ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 13 دقيقة بعد 8. هذه تحياتي معكم بالعدد والتقديم مها يوسف.
2: يا حبي صرت بآخر الأرض عم امشي وتمشي في الأرض.
1: وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. صباح الخير لك.

صباح الخير على الوطن وأهله، صباح الخير على كل المغتربين، إن شاء الله يرجعوا بالسلامة غانمين إلى أهلهم وبلدهم بالسلامة. صباح الخير لكل الموظفين والعاملين والكادحين، لكل إنسان عم بسعى وبتعب حتى يوفر لقمة العيش لعائلته، لكل المتعثرين اللي بيمروا بظروف صعبة الله يفرج عليهم، يكتب لهم الفرج والرزق. صباح الخير لمعلمينا ومعلماتنا، لطلابنا وطالباتنا، لكل أم وأب، لكل ست بيت بتتعب وبتعطي من قلبها من غير ما حدا يشوف تعبها. صباح الخير لكل السائقين على الطرقات، الله يحميكم ووصلكم سالمين ويعطيكم القوة والصبر.

صباح الخير لكل حدا بيسمعنا وين ما كان، الله يجعل صباحكم خير وبركة وراحة، راحة بال، ويحفظ الوطن وأهله ويكتب للجميع أيام أجمل وأهدأ. صباحكم الله بالخير والمحبة والطمأنينة. أهلا وسهلا فيكم وبرنامج يوم جديد، نبدأ معكم نهارنا مستمعينا، يسعد صباحكم.

بدي أصبح على كل متابعينا اللي بيبعتوا لنا وبيصبحوا علينا، أهلا بيكم والله يسعد صباحكم. صباح الخير لليلى مستمعة البرنامج من القدس، صباح الخير لأميمة، أبو براء عم بيصب علينا يسعد صباحك أبو براء، صباح الخير لندى الجواريش، صباح الخير لأم محمد أيضا، صباح الخير لأدهم الخطيب، حياكم الله أهلا بكم.

0: عفوا رندا الجواريش، رندا الجواريش، علا خلاوي، ام محمد الفروخ من المنيا، يسعد صباحكم جميعا. ابو حمزه كمان عم بيصبح، صباح الخير لك.
1: عزيز علي
0: سجى جبران، صباح الخير لإلك، وبتصبح على نوال عطون، صباح الورد لإلكم جميعاً.

0: مريم من القدس، صباح الخير لك أم مصطفى، يسعد صباحك.
1: في موقدي وفي نار نبقى أنا وحبيبي، نفرشها بالأسرار جيت لقيت فيها.
0: أبو البراءة بيقول الإنسان دون أمل كنبات دون ماء، ودون ابتسامة كورد دون رائحة، ودون إيمان بالله ووحش في قطيع لا يرحم. أكيد سعد صباحك.

صباح الخير من رامي حمد، بيقول صباح الخير للذين ينشرون الجمال في هذا العالم، للذين يصنعون أكاليل الورد حول قلوبنا. سعد صباحك.

وإيمان عم بتصبع الجميع صباح الشرفات المطلة على غيمات الفرح وجرعات الأمل التي ننتظرها مع كل غروب. أهلا بيكي.

مستمعينا، يقدم المرأة أعز ما لدي حين يدلل لا حين يؤمر. يعني اتركه براحته، هو بيعطيك يعني كل إشي عنده، ولكن لما تؤمره بصير الإشي يعني كأنه عم بتجاكره، يعني كأنه عم يعني تستفزه، فلهيك مستحيل تأخذ منه اللي أنت بدك إياه.

اليوم مستمعينا بنحكي عن مصاحبة اللئيم، فكلما أكثرت عليه من الخير زاد حقده عليك. مش كل إنسان بتعمل معه خير رح يقابلك بالخير، ومش كل شخص بتوقف جنبه وقت الشدة رح يتذكر وقفتك لما تتحسن أحواله. أحياناً بتعطي من قلبك، بتساعد، بتسامح، بتستر وبتحاول تكون سند، ولكن بدل ما تلاقي تقدير بتتفاجأ بالجحود وبالكلام من وراك. يعني قدامك شكل وراك شكل، وبإنسان صار يشوف خيرك وكأنه حق لإله، وإذا توقفت يوما عن العطاء اعتبرك أنت المخطئ. ولكن هون لازم ننتبه لشغلة مهمة، مش كل شخص ما رد الجميل هو لئيم. أحيانا الإنسان بيكون مشغول بهمومه أو عاجز عن رد الجميل أو ما بيعرف يعبر. كمان ما لازم نظلم الناس، ما لازم نستعجل بالحكم عليهم، ولكن إذا تكرر الجحود وتحول الخير إلى باب للأذى وتحولت مساعدتك إلى سبب لاستغلالك، هون لازم تعرف تحط حدود. يعني أقل شيء، يعني كلمة شكرا ويسلموا إيديك وعن جد غلبناك، يعني ما بتحكيها يعني بتحسسه إنه هذا واجب عليه. لا، هدول الكلمات البسيطة يعني ما بتحملك شيء، ولكن بتكون يعني إلها أثر كتير كبير على الشخص المقابل. اعمل الخير ولكن ما تسمح لحدا إنه يستغل طيبة قلبك. سامح ولكن مش شرط ترجع تعطي نفس الشخص نفس المسامحة. ساعد الناس ولكن لا تجعل مساعدتك على حساب كرامتك وراحتك. وأهم شيء لا تخلي إساءة شخص واحد تغير أخلاقك. وإذا أنت صاحب خير خليك صاحب خير، لكن خليك واعي لمين تعطي ثقتك، لمين تشارك أسرارك، ومين بتوقف معه. لأنه أحيانا أجمل شيء ممكن تعمله لنفسك إنك تعرف متى تقول أنا ما بحقد عليك، ولكن من اليوم راح أحط بيني وبينك حدود. الله يجعلنا وإياكم من أهل الخير، ويبعد عنا صحبة السوء، ويرزقنا ناس تحفظ الود وتصون العشرة وتعرف قيمة المعروف.

سمعينا سئل المؤرخ الإنجليزي أرنولد توبيني: ما رأيك في مصداقية الأحداث التاريخية؟ فقال: حدثت مشاجرة أمام بيتي، بعد 6 ساعات سمعتها من الجيران ب6 روايات مختلفة، فما بالك بالأحداث التي جرت منذ مئات السنين؟ مئات الأحداث ومئات القصص اللي بنسمعها طبعا وما إلها مصداقية.

والله يا أمي محمد الفروخ، الله يسعد صباحك. أول شيء يعني نحن حكينا بالموضوع مبارح ورح نرجع نحكي كمان مرة، أقساط المدرسية والجامعية حكينا فيها مبارح، فإن شاء الله يكون في أذان صاغية على الموضوع.

عوض عم بصبي على الجميع من الخليل لأهلنا بالخليل. يسعد صباحكم حسام، صباح الخير لإلك حسام شويك، يسعد صباحك.

فكروا. سمعينا دايما نحن يعني منخاف من المجهول، منخاف من بكرة، فما منعرف شو مكتوب. يعني لهيك بتلاقي إنه شوي الواحد بيحكي لك الله يستر شو رح يصير بكرة، شو في بكرة. إذا الطائر لا يضمن شيئا حين يغادر عشه ومع ذلك يطير، فلماذا يمنعك خوفك من المجهول؟ خذ بالأسباب وتوكل على الله وامضي. يعني لو كل واحد بده يخاف انه انا اذا طلعت ما بعرف شو بده يصير، ما حدا بيطلع من بيته، ما حدا بيتحرك من من من من بيته. يعني بضل 24 ساعه في البيت، ما بعرف شو راح يصير بعدين، شو راح. فالواحد يتوكل على الله اكيد. يعني الحمد لله اللي اعطانا يوم جديد وصحينا بصحه الحمد لله. فلهيك اترك كل حملك على الله وامشي.

يعني دائما مستمعينا، ذروة عطاء الله للعبد ليست السعادة، لأن السعادة شعور مؤقت بيروح وبرجع، وإنما ذروة العطاء هي الرضا. أهم شيء إنه الواحد يكون راضي عن حياته، عن عيشته، راضي عن نفسه. لذلك لم يقل الله لرسوله ولسوف يعطيك ربك فتسعد، وإنما قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. فاللهم ارضنا وارضى عنا وارزقنا الرضا بمنعك قبل عطائك، الرضا اللي بيجعل قلوبنا هادئة وهمومنا عابرة ومصائبنا هينة وبينتهي فينا عند أبواب جنتك. يعني مستمعينا، دايما نحن بنحكي اللي برضى بعيش، واللي بيكون يعني واثق بنفسه ومرتاح، مريح ضميره ومريح باله، كمان بيعيش. ولكن اللي ما عنده رضا أبدا مستحيل إنه يعيش. رح نكمل معكم، ولكن نترككم مع فاصل إعلاني، بعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، راجعين.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنا سوبر زيزو، ركات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: زيزو هو زيزو
4: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لإلنا بكل محافظات الوطن. يسعد صباحكم.

مستمعينا، منع تجار الشنطة من السفر عبر معبر الكرامة، لمصلحة مين يتم منع تجار الشنطة؟ هل المطلوب المنع أم التنظيم مع الحفاظ على حقوق كل الفئات السفر بحرية وكرامة؟ مين المفوض قانونا بالمنع؟ هل المطلوب منع التجار بالسلع الممنوعة أم المنع على التجار أنفسهم؟ التجار معظمهم من الذين فقدوا عملهم في الداخل بعد العام 2023، يعني ما كان في لهم سبيل إلا أنه يعني يحاولوا يطلعوا يجيبوا سلع ويرجعوا يبيعوها ويشتغلوا. يعني ما بعرف عن جد هل المطلوب أنه المنع تماما، أنه ممنوع يطلعوا ويرجعوا، ولا أنه ننظم سفرهم حتى يحافظوا على حقوق كل الفئات السفر، يعني فئات السفر بحرية وكرامة. هلا لا شك انه تجار الشنطة يعني قبل فترة كان في فوضى كتير كبيرة، خصوصا اللي بيجيبوا الدخان وكذا، وكان في اكتظاظ على معبر الكرامة لدرجة انه شفنا الناس كانت يعني تنزل من حتى مش من الفجر، من الليل تستنى على المعبر لحد ما يجيها الدور طبعا، ويكون في أزمة ومش عارف ايش، ومنصة وفي اي بي ويدفعوا مصاري رشاوي بصراحة حتى يقدر الواحد يدخل، اللي بيكون نايم يومين وثلاثة على الجسر. هلأ هون تم منع تجار الشنطة من السفر عبر معبر الكرامة. نحن أكيد

0: من المستمعين نبدأ بأول فقرات برنامجنا مع حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة، وننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية ونستمع إلى المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة. الله يسعد صباحك مأمون، إلى حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة تفضل.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو معتدل في معظم المناطق، وتسقط بإذن الله أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. الرياح السائدة بشكل عام غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق، وتسقط بإذن الله أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، وتسقط بإذن الله أمطار متفرقة على بعض المناطق. يوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، تسقط بإذن الله أمطار متفرقة على بعض المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 25-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 24-14، نابلس 26-15، جنين وطباس 30-19، أريحة والأغوار 35-23، طول كريم وقلقيلي 29-19، غزة وخانوني 27-21، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 28 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة. دائما فوق كل ذي علم عليم.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، الله يسعد صباحك ويعطيك العافية، شكرا كثير ليلك. ياسمين عم بتصب على زوجة والدها مها الخطيب، عن جد كل احترام والله يخليكم لبعض، يعني حلو هيك يكون في يعني زوجة أب بتدير بالها ومحبوبة من أبناء زوجها، عن جد كل احترام والله يعطيها الصحة. وصباح الورد لإلك مها الخطيب، صباح الورد. يعني لو ما بتحبها ياسمين ما بتحكي صبحي على مرت أبوي أمانة. طبعا منصب عليها ومنصب عليكم كلكم، سعد صباحكم.
2: بذكر آخر مشوار
0: ذكريات، يسعد صباحك يا ذكريات، صباح الورد لإلك.

سمينا خلينا نكون مع برنامج دوام مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لليوم الثلاثاء. ونظرا لإجراءات نقابية صيدلية والمهن الطبية المساندة قد يطرأ تشويش في تقديم الخدمة. إذن مديرية الصحة العيادات العامة طب عام اللجنة الطبية المؤسسة الطبية فحص النظر للسياقة عيادة طب الأسرة الطب الوقائي الصيدلية لا يوجد بسبب إجراءات نقابية المختبر لا يوجد بسبب إجراءات نقابية ويوجد قسم الأمومة داخل المديرية تطعيم سنة وسنة ونصف. أما العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة عيادة الخضر عيادة الرشايدة العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة عيادة العبيدية بيت ساحور جورت الشمعة وعيادة نحالين والخضر. نتمنى السلامة دائما للجميع. يسعد صباحكم.

أذكركم مستمعينا بأرقام هواتفنا، لا أي حدا ممكن يشاركنا بالبرنامج على 0227748823 أو 3 حتى 10 معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعين، حتى ولو كانت الأيام تشبه بعضها البعض، فتكرار الأيام وأنت بعافية نعمة تستحق الشكر. شكرا.

0: مستمعينا إلى رسالة الضابطة الجمركية، ننتقل مباشرة إلى العلاقات العامة والإعلام من الضابطة الجمركية، وبنضم إلنا النقيب نضال الترك. الله يسعد صباحك نقيب نضال، يعني رسالتكم وأبرز إنجازاتكم خلال الساعات الماضية، تفضل.
1: تحيات لك زميلتي مهوى، صباح الخير لكم متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000، يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في نابلس ورام الله وطول كرم، تم ضبط ما يقارب ربع طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهيات الصلاحية والغير صالح للإستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد، أقرت جهة الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظة أريحة بالتعاون مع وزارة الزراعة تم ضبط ما يقارب 10 أطنان من التمر الغير صالح للاستهلاك الآدمي التي تظهر عليه علامات الفساد باستدعاء جهات الاختصاص، والتي أقرت إتلاف هذه التمور بالكامل وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم، النقيب نضال الترك من الضابطة الجمركية، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.

سمعين، ممرضة أسترالية قامت بتأليف كتاب بعنوان أكثر خمس أشياء نندم عليها عندما نكبر. يتضمن الكتاب ملخصا، تم سؤال العديد من كبار السن قبل وفاتهم عن أبرز الأشياء التي ندموا على فعلها أو عدم فعلها لو عادوا إلى سن الشباب. يعني ياريت نتعلم شوي. الملاحظة وجود خمس رغبات اشترك فيها ذكرها معظم كبار السن، وهي أولا من كبار السن طبعا هذا الكلام: تمنيت لو كانت لدي الشجاعة لأعيش لنفسي لا لأعيش الحياة التي يتوقعها أو يريدها مني الآخرون. فقد عبر معظمهم عن ندمه على إرضاء الغير كرؤسائهم في العمل أو الظهور بمظهر يرضي الجميع أو من يعيشون حولهم. دائما منحب أنه نرضي غيرنا. تمنيت لو أنني خصصت وقتا أطول لعائلتي لأصدقائي بدل من إضاعة العمر كله في روتين العمل المجهد. وتمنيت لو كانت لدي الشجاعة لأعبر عن مشاعري بصراحة ووضوح. فالكثير كتموا مشاعرهم لأسباب مثل تجنب مصادمة الآخرين أو التضحية لأجل أناس لا يستحقون. ورابعا تمنيت لو بقيت على اتصال مع أصدقائي القدامى أو تجديد صداقتي معهم. فالأصدقاء القدامى بيختلفوا عن بقية الأصدقاء كوننا نشعر معهم بالسعادة، نسترجع معهم ذكريات الطفولة الجميلة، ذكريات، ولكننا للأسف نبتعد عنهم في مرحلة العمل وبناء العائلة حتى نفقدهم نهائيا شوي شوي طبعا، أو نسمع عن وفاتهم فجأة. وأخيرا تمنيت لو أنني أدركت مبكرا المعنى الحقيقي للسعادة. فمعظمنا لا يدرك إلا متأخرا أن السعادة كانت حالة ذهنية لا ترتبط بالمال أو المنصب أو الشهرة. إن السعادة كانت اختيار يمكن نيله بجهد أقل وتكلفة أبسط، ولكننا نبقى متمسكين بالأفكار التقليدية حول تحقيقها.

سمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني ونشرة موجزة, وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا, رجعينا.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

دقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حطينا بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: زيزو هو زيزو
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
5: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة التاسعة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير جيشه إسرائيل كاتس في بيان مشترك اغتيال قائد لواء الشمال في كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس عز الدين البيك. وكانت مصادر محلية أفادت بأن طائرات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي النصر غربية مدينة غزة، وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بينهم أطفال في القصف الذي طال الشقة. وقالت مصادر فلسطينية إن عز الدين البيك استلم قيادة لواء الشمال في كتائب القسام بعد اغتيال القائد للواء الشمال أحمد الغندور خلال الحرب على قطاع غزة. في هذا السياق أيضا استشهد الشاب أحمد أبو مور برصاص قوات الاحتلال أثناء وجوده على شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف ضخمة شرقية مدينة دير البلح. أحرق مستوطنون فجر اليوم منزلين ومركبة واعتدوا على مسنة خلال هجوم على بلدة جالود جنوب مدينة نابلس. وقال رئيس مجلس قروي جالود رائد حاج محمد إن مستوطنين هاجموا منزلين يعودان لعائلة الطوباس في منطقة الظهر جنوب شرق البلدة بعد أن أجبرت العائلة على إخلائهما قصرا قبل نحو شهرين، وأضرموا النار فيهما ما أدى إلى احتراقهما بشكل كبير. وأضاف أن المستوطنين أحرقوا أيضا مركبة للمواطن محمود الطوباسي عقب إبلاغ العائلة بعودتها إلى المنزلين بموجب قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، إلا أن انتشار المستوطنين في المنطقة أدى إلى إخلاء العائلة مجددا. وأوضح حاج محمد أن المستوطنين هاجموا عددا من منازل المواطنين بالحجارة ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، ووصلت الاعتداءات إلى أطراف بلدة قريوت المجاورة حيث اعتدى المستوطنون على مسنة وحاولوا إحراق منزلها. إلى ذلك اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين صباح اليوم بلدة بيتونيا وطريق غريوت غرب رام الله بحماية قوات الاحتلال، واعتدى المستوطنون على عدد من المارة ورشقوا بعضها بالحجارة كما أثاروا أجواء من الخوف في صفوف المواطنين. أصيب شاب بالرصاص الحي الليلة الماضية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين. إلى ذلك داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل في قرية حسان غرب بيت لحم وفتشتها، فيما اعتقل جيش الاحتلال 5 مواطنين من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس وثلاثة من عنبتة شرق مدينة طول كرم. أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن جهاز الأمن العام الشباك قدم شكوى إلى الرقابة العسكرية ضد القناة 12 الخاصة بعدما كشفت عن زيارة نتنياهو السرية يوم الأحد إلى الإمارات. وقال مكتب نتنياهو في بيان إن جهاز الشباك طالب باتخاذ الإجراءات القانونية بحق القناة 12 بسبب نشرها خبر رحلة نتنياهو قبل هبوط نتنياهو والوفد المرافق له في إسرائيل. وأضاف البيان أن النشر عرض حياة نتنياهو وزوجته والوفد المرافق للخطر، والذي ضم رئيس الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي والسكرتير العسكري بالإضافة إلى رئيس قسم الأمن في الشباك وطاقم الطائرة وطاقم الحماية. وكشفت صحيفة أريتس أن نتنياهو طلب خلال زيارته للإمارات يوم الأحد من بن زايد نفي ما ورد في تقرير سابق للصحيفة يفيد بأن الرئيس الإماراتي حذره في مكالمة هاتفية من هجوم وشيك لحركة حماس قبيل 7 أكتوبر 2023. وأضافت أريتس نقلا عن مصادر في أبوظبي أن الجانبين التقيا في المطار، مضيفة أن نتنياهو طلب أيضا من محمد بن زايد نفي أي تفاصيل تتعلق بالفترة التي سبقت هجوم 7 أكتوبر والتي قد تسبب حرجا لنتنياهو، وطلب الدعم المعنوي في اجتماع استمر لنحو ساعة بينهما. ختاما بحالة الطقس، تبقى الأجواء اليوم غائمة جزئيا بوجه عام معتدلة في معظم المناطق، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية مع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: صباح الخير واهلا بكم مستمعينا، مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل حدا كان معنا وهلا انضم لنا بكل محافظات الوطن. الله يسعد صباحكم. إن مستمعينا، السل من الأمراض اللي ممكن نقي حالنا منها، ممكن كمان علاجه إذا تم اكتشافه بوقت مبكر والالتزام بالعلاج المناسب. لكن كيف ينتقل مرض السل وكيف نعرف أعراضه ومتى لازم الشخص يفحص، وهل السل اليوم قابل للعلاج بشكل كامل؟ للحديث أكثر عن الوقاية من السل والكشف المبكر والعلاج معنا الممارس الصحي والممرض أحمد الحيح. أهلا وسهلا فيك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم بخير. أهلا بك وعليكم السلام، يسعد صباحك وأهلا بك. يعني بداية، السل الوقاية والكشف المبكر طريقنا للعلاج، بداية شو هو مرض السل وكيف بينتقل من شخص لآخر؟ تفضل.
1: نعم، حياكم الله جميعا. مرض السل هو مرض يعني هو مؤذي وخطير إذا كان في حالة النشطة، حيث أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو البكتيريا الخاملة في الجسم ويسمى السل الخامل، أو البكتيريا النشطة ويسمى السل النشط. فهذه البكتيريا تنتقل عن طريق الهواء، وغالبا ما تصيب الرئتين عن طريق بكتيريا تسمى المتفطرة السلية.
0: نعم.
1: ونعم
0: دكتور، يعني شو أبرز الأعراض اللي لازم نخلي الشخص يشك إنه ممكن يكون مصاب بالسل؟
1: نعم، غالبا السل الذي نتحدث عنه في منطقتنا يكون من النوع الخامل الذي لا تظهر فيه الأعراض، لكن إن كان في الحالة النشطة أو في بعض الأحيان حتى في السل الخامل يكون له أعراض مثل السعال المستمر، وغالبا يكون لأكثر من 3 أسابيع، كذلك الحمى، كذلك نقص الوزن غير المبرر يعني الذي لا يكون له سبب. نعم. وكذلك التعرق الليلي.
0: نعم. هل كل شخص مصاب بالسل بيكون معدي؟ ومين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة؟
1: نعم، كما ذكرنا أن السل يكون معدي في الحالات النشطة، عندما يكون في الحالة النشطة يكون معديا وينتقل كما قلنا عبر الهواء من شخص إلى شخص آخر. أما بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة، أولا هم مرضى نقص المناعة المكتسبة وبعض الأمراض المزمنة كالسكري مثلا، وكذلك المرضى الذين يتلقون علاج البيولوجي والكيماوي، والأطفال أقل من 5 سنوات بشكل عام، وكبار السن كما هو معروف.
0: نعم. طيب كيف بيتم الكشف عن المرض؟
1: نعم، الكشف عن هذا المرض هو خطوة مهمة جدا في القضاء عليه، وكذا في هذه الحالات يتم الكشف عنها بعد يعني ظهور الأعراض أو ربما قبل، حيث أن أغلب الأشخاص الذين يتلقون العلاج البيولوجي يخضعون لفحوصات طبية مثل اختبار الجلد والدم وبعض الأحيان الأشعة السينية للصدر. فهذه هي الأشياء التي يتم من خلالها الكشف المبكر عن هذا المرض. كذلك هناك فحوصات أخرى في مديريات الصحة معروفة لدى الأطباء قسم الطب الوقائي.
0: نعم، هل لدينا في فلسطين يعني نسبة كبيرة من المرضى؟
1: لا، الحمد لله نحن بالنسبة للدول الأخرى يعني نعتبر في مرحلة متقدمة جدا من القضاء على السل، حيث تتبنى وزارة الصحة منذ القديم سياسات للقضاء على مرض السل بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الهجرة الدولية وغيرها من المنظمات.
0: نعم، هل إذا كان في شخص مثلا مصاب بهذا المرض يعني في المنزل ممكن يكون في تطعيم لأهل المنزل أم يعني مش ضروري؟
1: نعم، بالنسبة كما ذكرنا نفرق بين الحالة النشطة للسل وبين الحالة الخامنة لهذا المرض. فإذا كان الحالة نشطة نعم، فهناك سياسات متبعة تختلف عن السل الخامن، مثل يعني العزل في البيت أو في المستشفى إذا كان يحتاج إلى علاج في المستشفى، كذلك إجراءات وقاية معروفة طبيا، وبالعادة أصلا هو يكون شخص يعني قد تلقى التطعيم منذ الصغر. نعم. وهذه كذلك من الأشياء الوقائية لهذا المرض.
0: نعم. هل الفحص المبكر بيساعد بشكل كبير على العلاج والشفاء؟
1: نعم، الهدف من العلاج أو الكشف المبكر عن هذا المرض هو منع تحول السل من السل الخامن إلى السل النشط، الذي ربما أحيانا يكون له أعراض قوية ويكون خطير في بعض الأحيان على بعض الأشخاص كما ذكرنا، ممن هم أكثر عرضة وأكثر إصابة بهذا المرض، وكذلك منع السل من أن يكون مقاوم لبعض المضادات الحيوية.
0: نعم. بالنسبة للعلاج، هل مرض السل قابل للعلاج، وشو أهمية الالتزام بالدواء وعدم إيقافه من تلقاء نفسه؟
1: نعم، علاج المرض السل موجود عن طريق أدوية المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية التي تخفف من الأعراض، وهو يعني علاجه يكون عادة من 4 إلى 9 شهور حسب المرض وحسب الشخص، عن طريق مضادات حيوية معروفة ومتوفرة في مديرية الصحة.
0: نعم دكتور، شو الأعمار اللي بتجيها مرض السل؟ وهل الرجال أكثر من النساء أو العكس؟
1: وغالبا لا يتأثر بالحالة بحالة العمر، لكن كما ذكرنا أن أقل من 5 سنوات هم عرضة أكثر لعدم اكتمال يعني المناعة لديهم، وحيث أنهم تلقوا التطعيم ضد السل في وقت يعني ليس ببعيد، وكذلك كبار السن كما ذكرنا.
0: نعم. طيب شو أهم الإجراءات البسيطة اللي ممكن نعملها للوقاية من السل خصوصا في الأماكن المغلقة والمزدحمة؟
1: نعم، خط الدفاع الأول في الوقاية من أو الدرن الذي تقوم به وزارة الصحة مشكورة، حيث يتم تطعيم وتحصين الأطفال لحمايتهم من أشكال السل الخطيرة في أول شهر من الولادة بعد الولادة. وكذلك من أهم الأشياء التي ينبغي الحرص عليها التهوية الجيدة وتهوية الأماكن المغلقة، هذه خطوة مهمة جدا في منع انتشار مرض السل إن كان في المنطقة. كذلك تغطية الفم والأنف أثناء العطاس والسعال، والالتزام بأداب العطاس والسعال كما هو معروف، والحفاظ على النظافة الشخصية مثل غسل اليدين والتعقيم بانتظام، وتجنب مخالطة المصابين بالسل النشط إذا كان موجود، وكذلك ارتداء الكمامة أو غطاء الوجه في بعض الأماكن المعروفة بانتشار هذا المرض مثل الدول في آسيا والصين وغير ذلك من مناطق جنوب أفريقيا وغيرها.
0: نعم دكتور، ما هو الدور اللي بتقوم فيه وزارة الصحة والمؤسسات المجتمعية في التوعية والوقاية من مرض السل وتشجيع الناس على الكشف المبكر للوصول للعلاج؟
1: نعم، تقوم وزارة الصحة والمؤسسات الفلسطينية بشكل عام بدور كبير جدا كما قلنا منذ الشهر الأول من ولادة الأطفال عن طريق تطعيم الأطفال، وكذلك من التوعية التي تقوم بها مع المؤسسات الأخرى الدولية وغيرها. وقد تبنت وزارة الصحة الفلسطينية منذ عام 2011 برنامج وطني لمكافحة مرض السل والقضاء عليه، حيث هناك رؤية للقضاء على هذا المرض مع المؤسسات الدولية بحلول عام 2030 للوصول إلى مرحلة 0 حالة في فلسطين.
0: إن شاء الله بنتمنى هذا الشيء، يعني بالنهاية الوقاية والانتباه للأعراض والكشف المبكر كلها خطوات مهمة لحماية الشخص نفسه وحماية اللي حواليه. أكيد يعني كل الشكر للممارس الصحي والممرضة أحمد الحيح على المعلومات والتوعية، وإن شاء الله دائما الصحة والسلامة للجميع. شكرا، يسعد صباحك.
1: مشكور.
0: أهلا بك، يعطيك العافية. أهلا بك.

0: مستمعينا ننتقل إلى الشرطة المجتمعية والإعلام في محافظة بيت لحم، وبنضم إلنا مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في المحافظة العقيد سامر أبو سرور. الله يسعد صباحك.
1: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين الكرام. أهلا أستمها، يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك وصباح الخير لجميع أجهزتنا الشرطية، يعطيكم ألف عافية، وأيضا شرطة المرور يسعد صباحهم يعطيهم العافية. عقيد سامر، يعني أبرز إنجازاتكم ورسالتكم خلال 24 ساعة الماضية، تفضل.
1: نعم أستمها، الله يعطيك العافية. خلال الساعات الماضية نفذت شرطة المحافظة العديد من المهام الأمنية والأنشطة المجتمعية والتي تهدف لتعزيز الأمن والحفاظ على النظام العام بالمحافظة. نبدأها في إطار إنجاز القضايا المقدمة ضد أشخاص معلومين، حيث تمكن فرع التحقيقات من إنجاز 20 قضية من مجموع القضايا الواردة والقضايا قيد المتابعة، بينها قضايا من المدور من الأشهر والسنوات السابقة. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون. أما في إطار قضايا الأسرة، تحرك ضباط فرع حماية الأسرة والأحداث إلى مستشفى بإجالة الحكومي على أثر إدخال شاب يبلغ من العمر 17 عام من سكان غربي المحافظة إثر سقوطه عن علو. وضعه الصحي مستقر، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال العلاج. أما في تنفيذ القضايا المذكرات القضائية، تمكنت الشرطة القضائية وبالتعاون مع مراكز شرطة المحافظة من تنفيذ 26 مذكرة قضائية تجاوزت قيمتها 70,000 شيكل، كما ألقت القبض على 5 مطلوبين بالقضاء، تم تحويلهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولا. وفي الجانب السياحي، وصلت شرطة السياحة والآثار تأمين وتسهيل حركة الزوار إلى المعالم الدينية والسياحية، حيث تم تأمين زيارة 531 سائح إلى كنيسة المهد. تم سجل مبيت 411 نزيل في فنادق المحافظة الليلة الماضية، وأيضا سجل دخول 6 حافلات سياحية للمحطة المركزية. هذا ونفذ ضباط الفرع عدة جولات ميدانية مشتركة مع مفتشي وزارة السياحة والآثار على مختلف المواقع السياحية للتأكد من جوزيتها وسلامتها. وفي تنظيم حركة المرور، تابعت شرطة المرور الأوضاع المرورية في النقاط الحيوية بالمحافظة، وأقامت نقاط تفتيش لضبط المخالفات والمركبات غير القانونية. تم التعامل مع 5 حوادث سير أسفروا عن إصابتين وصفت بالطفيفة، بالإضافة لأضرار مادية بالمركبات. جرى فحص 380 مركبة، حجز مركبة واحدة، حجز دراجة نارية واحدة، تنزيل 7 مركبات عن الشارع وذلك لعدم استيفائهم الشروط القانونية. بلغ عدد المخالفات المرورية المسجلة 140 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقوانين السير. وهنا ندعو الأخوة والأخوات السائقين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتأكد من صلاحية مركباتهم قبل قيادتها، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. وفي إطار مكافحة آفة المخدرات، قبض فرع مكافحة المخدرات على 6 أشخاص في 6 قضايا منفصلة للاشتباه بحيازتهم وتعاطيهم حبوب ومواد اشتباه بأنها مواد الحشيش المخدر والقنب الهندي. تم التحفظ على المشتبه بهم والمضبوطات لحالتهم لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً. وأخيرا، وفي إطار تعزيز جسور التعاون والتواصل المجتمعي، نظم ضباط التوعية في فرع الشرطة المجتمعية وفرع هندسة المتفجرات نشاط تثقيفي لأكثر من 140 طالبة من طالبات مدرسة بنات الفردوس في قرية ارطاز جنوب المدينة، حيث تناولت المحاضرات مواضيع الجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل معها والسلامة المرورية وقواعد عبور الطريق بشكل آمن، إلى جانب توعية مخاطر الأجسام المشبوهة وطرق الوقاية منها وضرورة الإبلاغ الجهات المختصة عنها. يعني كما نؤكد دائما أخت ماها، الأمن مسؤولية مشتركة، والمواطن هو شريكنا الحقيقي في حفظ الأمن وإنفاذ القانون وحماية المصلحة العامة من خلال التعاون والإبلاغ والمساهمة في مواجهة أي سلوك يمس بالأمن والنظام. فالشرطة وبكافة ومختلف إداراتها ومراكزها ووحداتها تعمل على مدار الساعة وبكامل الجاهزية والمهنية لمتابعة الميدان وتطبيق القانون والاستجابة الفورية للبلاغات والحالات الطارئة. يعني كان هذا أبرز ما شهدته المحافظة خلال الساعات الماضية. نسأل الله السلامة للجميع ودمتم بحفظه ورعايته.
0: نعم، العقيد سامر أبو سرور، شكرا جزيلا لك، يعطيكم ألف عافية، سعد صباحكم،
1: شكرا، يعطيكم ألف عافية.
0: أهلا بك.

سمعينا حارس الذاكرة المقدسية كمال أبو قويدر كتب يقول: صرخ الضمير وتحذير وطني، ما الذي يحاك في دير حجلة؟ بعد رحيل عميد الصمود الأرشمنديد خريستيو توموس، يتابع أبناء الرعية وأهالي الوطن الأحرار باهتمام بالغ وقلق مشبوب بالغضب تطورات الأوضاع الخطيرة والمستجدات في دير حجلة التاريخي في عمق الأغوار الفلسطينية قرب أريحة. ذلك الصرح الروحي والصحراوي العريق الذي يعود جذوره إلى القرن الخامس الميلادي عام 455 ليشهد على مئات السنين من الحضور والثبات في وجه عواصف الزمن والاحتلال. إن هذا القلق المشروع لا يتولد من فراغ، بل يأتي في ظل معطيات بالغة الخطورة تتكشف يوما بعد يوم وتتلخص فيما يلي: فراغ قاتل بعد رحيل حارس البوابة. لقد شكل رحيل رئيس الدير وروح مشروعة الإنسانية والوطني الشيخ الراحب الأرشمنديد خسارة فادحة، وترك فراغا كبيرا استغلته أطراف مشبوهة للعبث بمصير المكان. تهجير الرهبان والراهبات تحت ذريعة واهية، تشير المعطيات الميدانية المروعة إلى عمليات إخلاء وتفريغ ممنهج للدير من رهبانه طبعا وراهباته تحت ذرائع الصيانة والترميم المزعوم، هو إجراء استثنائي خطير. الطوق الاستيطاني المتربص. يقع دير حجلة في قلب منطقة الأغوار المستهدفة، حيث تحيط به بؤر ومستوطنات الاحتلال من كل جانب، مما يجعل أي خطوة لإفراغه خطوة نحو تسهيل تسريبه أو تصفيته لصالح الأطماع الاستيطانية.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

بيض من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

لكل متابعينا اللي كانوا معنا واللي هلأ انضموا لإلنا بكل محافظات الوطن في فلسطين وخارجها، لأهلنا بالأردن كمان صباح الخير لإلكم، لأهلنا بكل يعني اللي خارج الوطن المغتربين، حياكم الله والله يسعد صباحكم، إن شاء الله ربنا بلم الشمل، حياكم الله، أهلا بكم.

مستمعين، ارتفاع حاد في أسعار الوقود في إسرائيل، قفز سعر لتر البنزين إلى 8.27 شيكل في أعلى مستوى له على الإطلاق. الزيادة بتبلغ 52 أجورة للتر الواحد. يعني ما ضلش علينا شيء على فكرة، ضللنا بس البنزين وهي ارتفع ورح يجي عنا الارتفاع كمان. شو ضل علينا؟ شو ضل الغاز كمان؟ يعني كنا نأخذ جرة الغاز، والله الله يرحم أيام زمان يا صالح، الله يرحم أيام زمان عن جد، كنا نأخذ جرة الغاز 50 شيكل و40 كانت صارت 60 70 80 85 هلأ لا مش لهالدرجة، بس لأنه كانت يعني سعرها رخيصة. البنزين كان كمان رخيص تماما. الدولار كان عالي، الدولار كان 4 شيكل وإشي، صار 3.5 3.9 3.5 ونزل هلأ 3 وما بعرف كم أجورة. يعني الاقتصاد عم بنزل، شو اللي عم بصير يعني في البلد؟ الأسعار بترتفع والدخل مثل ما هو، خلينا نحكي مثل ما هو أو حتى أقل من مثل ما هو. عنده الواحد يعني شغلات كتيرة ممكن إنه ما تقضي هاي الرواتب اللي بيأخذها. كمان الانضباط في البيت ممكن إنه يساعدك حتى إنه تطلع من هاي المحنة اللي نحن فيها. التدبير، ست البيت تكون مدبرة شوي، لأنه عم نشوف المشاكل والشجارات العائلية بسبب إنه فيش راتب، وأنا شو اللي مجبرني أضلني عنده؟ ما فيش راتب، شو اللي جابرني أقضي حياتي كمان؟ طب ما أنت كنت بالبداية يعني وكان معه راتب وكان وضعه منيح الزلمة وكان مش عارف إيش، هلأ لما ضاقت الحال يعني تركت الدنيا والجمل بما حمل وسحبت حالك ورحتي. نحن بنحكي على الناس اللي عم تطلب الطلاق في الوقت الحالي، ولأنه نسبة الطلاق كثير كبيرة والزعل من الستات لبيوتهم بيوت أهليهم والله كتير كبيرة. يعني أنا عرفت عن ست يعني صبية عندها 3 أولاد اتطلقت، الوضع

الاقتصادي سيء، ما حدا صار يتحمل التاني، فياريت شوي منك وشوي منها وبيمشي هالمركب لحد ما الله يفرجها، وإن شاء الله الله بيفرجها يعني. وما ضاقت وما اشتدت إلا أن فرجت بإذن الله.

مستمعينا، زار أحد شيوخ الأهرامات، وعند زيارته لمومياء فرعون سمع أحد الزائرين يتكلم مع المومياء كلمات، فجلس منصتا له فسمعه يقول: فرعون، منك تعلمت، فرعون علمتني 10 حكم. الأولى: تعلمت منك أن قدر الله نافذ لا محالة، ذبحت آلاف الأطفال كي لا يأتي موسى، وعندما جاء ربيته في بيتك. والثانية: منك تعلمت أن القلوب بيد الله لا بيد الناس، فعندما حرمت موسى من قلب أمه رقق الله عليه قلب زوجتك، أردت أن تحرمه أمه فأعطاه الله فوق أمه أما أخرى. الثالثة: تعلمت منك أنه ليس بإمكان أحد أن يفسد أحد، ففي القصر الذي كنت تقول فيه أنا ربكم الأعلى، كانت آسيا في الغرفة المجاورة تقول سبحان ربي الأعلى. الرابعة: منك تعلمت أن البيوت أسرار، وأن بإمكان امرأة وزوجها أن يعيشا تحت سقف واحد ويكونا غريبين، فالذي يجمع بين الزوجين ذات القلب لا ذات السقف. والخامسة: تعلمت منك أن جيشا بحاله يعجز عن رد مؤمن عن إيمانه، فلا السحرة أرهبهم جيشك، ولا الماشطة أخافها زيتك المغلي. أما السادسة: فمنك تعلمت أن الدم لا يصير ماء، وأن أختا صغيرة أعادت أخاها إلى أمه حين قالت هل أدلكم، وإن أخا كان نبيلا إلى الحد الذي لم يتحرج فيه أن يعترف أن أخاه أفصح منه لسانا. أما السابعة: فمنك تعلمت أن العبيد يصنعون جلاديهم بأيديهم، وأنه لم يكن بإمكانك أن تمتطي ظهور قومك لولا أنهم أناخوا وأركبوك، طبعا لا يعني انهم وطهم وخلوك تركب. ومنك تعلمت ان الله اذا اراد ان ينصر عبدا نصره بعصا لم تكن صالحه من قبل الا ليتكئ عليها ويهش بها على غنمه، وانه اذا اراد ان يهزم عبدا هزمه وهو في عقر جيشه.

0: الله يعطي كل أم الصحة والعافية والعمر المديد إن شاء الله، ويرحم الأمهات اللي توفاهن الله. مستمعينا خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين، وبتنضم إلنا ديما صباح. الله يسعد صباحك ديما.
1: يسعد صباحك. صباح الورد.
0: يسعد صباحك وأهلا بك، وصباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين. ديما، آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 29 من أيلول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.06، أما سعر البيع فيصرف به 3.10. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 4.32، أما سعر البيع فيصرف به 4.40. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.48، أما سعر البيع فيصرف به 3.52. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4128 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.61، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. ويسعد صباحكم
0: ديما صباح من بنك فلسطين. شكرا، يسعد صباحك، يعطيك العافية.
1: تحياتي لك.
0: أهلا بك.

0: إذن مستمعينا إلى برنامج توزيع المياه له اليوم رح نرجع نكمل طبعا الأغنية أكيد. ننتقل إلى سلطة المياه والمجاري وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. الله يسعد صباحك عوني.
1: صباح الخير زميلة مها، صباح الخير لكل العاملين عندي، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير للمستمعين، صباح الجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بك عوني. برنامج توزيع المياه له اليوم الثلاثاء تفضل.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ يوم الثلاثاء، نبدأ في منطقة بيت جالة دخل الجراد وطلع الدامس مستشفى الحسين وإسكانات توما، السهل والأمريكية والعماير وبير أولا، منطقة السدر والقاعة وأبو عبيد. بالنسبة لبيت لحم مستشفى الفرنسي السينما جمال عبد الناصر، شارع الصف المقاطعة والدبس، مخيم عايدة المخيم والمشايخ والجداول إن شاء الله راح تكون عليهم مساء. نبقى أيضا في بيت لحم شارع المهد، شارع صوت المياه، راس الجمعية الأنطونية، قبور الأطفال، دوار العمل الجبرية وخلف فندق ستار والاتحاد النسائي في بيت لحم. بالنسبة للخاطر الجامع واللوح أرض الدير، وأيضا الدوحة كراج فاروق شارع القدس الخليج. أما ثلاث مناطق موجودة على خط الدخل الرئيسي باتجاه التهور بيت مصر كان مزكين لغينا، في بيت لحم الكرتاس القديم وحديقة البلدية والكبة وأيضا منطقة الولد. هذا ما لدينا زميلة مها لليوم.
0: نعم عوني شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك،
0: أهلا بك.

سمعينا في مثل شعبي قديم بيقول اللي ما بيعرف الصقر بيشويه، والمثل هذا مش بس عن الصقر، هو عن الإنسان اللي ما بيعرف قيمة الشيء اللي بين إيديه. كم مرة بيكون عندك شخص مخلص واقف معك بيسندك وقت الضيق وبيسأل عنك من قلبه وانت بتعتبر وجوده شيء عادي؟ كم مرة بتكون عندك نعمة صحة، أهل، بيت، شغل، صديق وفي، وما بتحس بقيمتها إلا لما تتغير الظروف أو تروح منك هاي النعمة؟ المشكلة أحياناً مش إنه النعمة قليلة، المشكلة إنه تعودنا عليها. تعودنا على الأم اللي كل يوم تسأل عنا، وعن الأب اللي بيشقى عشاننا، وعلى الصديق اللي بيوقف معنا، وعلى الإنسان اللي دايماً بمد إيده وقت حاجتنا. وبعدين لما بيغيب واحد منهم منقول يا ريتنا عرفنا قيمته وهو بين إيدينا، يا ريت يعني قضينا معه وقت أكثر. عشان هيك لا تنتظر الغياب حتى تعرف قيمة الحضور. قدر الناس وهي موجودة، أشكر اللي بيساعدك، احفظ المعروف، احكي كلمة طيبة للي بتحبه، لأنه بعض الكلمات إذا تأخرت ما إلها نفس المعنى، للأمانة ما إلها نفس المعنى. وفي النهاية الصقر ما بيخسر قيمته لأنه صاحبه ما عرفه، ولكن الخسارة الحقيقية بتكون عند الإنسان اللي ما عرف قيمة النعمة اللي كانت بين إيديه. مين الإنسان اللي لازم نحكي له الله يعطيك العافية، والله أنا مقدر وقفتك معي قبل ما يفوت الأوان؟ ما تتأخروا، احكوها هلأ.

يعني صالح انت عامل زي المطربين اللي لما بيطلعوا شوي شوي شوي شوي هيك ببلشوا الأغنية شوي شوي عبين ما يتشجعوا مظبوط وبعدين ببلشوا في الأغنية. فانت هيك يعني جينا نخلص البرنامج بلشت في الطرب اللي عن جد يعني شكرا كتير لك عن جد يعطيك العافية. يسعد صباحك.

إن وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم. رح منجدد لقانا فيكم إن شاء الله غدا بنفس الموعد وبرنامج يوم جديد. كنا معكم برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية. هذه تحياتي كانت معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف. ونشكر صالح كنعان من الهندسة الإذاعية.

0: شكرا لكل حدا رافقنا، شكرا لكل حدا كان على السمع، شكرا لكل اللي شاركونا وتابعونا وبعتوا مسجات. الله يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية. أحلى الأوقات برفقة راديو بيت لحم 2000 في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة.

0: كل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. اغتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي قائد لواء الشمال في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين البيك في قصف على شقة بمدينة غزة فجر اليوم. وقالت مصادر محلية أن الشهيد البيك تسلم قيادة لواء الشمال في القسام خلال الحرب خلفا للقيادي الشهيد أحمد الغندور الذي اغتاله الاحتلال أيضا في نوفمبر عام 2023. كما أعلن بيان مشترك لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس أن الجيش اغتال قائد لواء الشمال في قطاع غزة التابع لحركة حماس. وفي السياق، أفاد مجمع الشفاء الطبي بأن الشهيدين ارتقيا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني ثالث في إطلاق نار من جيش الاحتلال شرقي مدينة دير البلاح وسط قطاع غزة وفق مصادر طبية. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف تمار بن غفير صباح اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، فيما واصل عشرات المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك في رابع أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. وقالت محافظة القدس إن عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال بحجة الاحتفال باليوم الرابع من عيد العرش. وصرح بن غفير من الخليل قائلا إنه سيحرق جثة سنوار وعناصر السابع من أكتوبر عندما يستلم وزارة الحرب بالحكومة الإسرائيلية المقبلة. أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين وخيمة وحاولوا إحراق منزل وخطوا شعارات عنصرية على منازل مواطنين في قرية لمغير شمال شرق رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين خلال اقتحامها القرية. يأتي ذلك بالتزامن مع قيام مستوطنين بمهاجمة منزلين يعودان لعائلة الطوباسي في منطقة الظهر جنوب شرق بلدة جالوت جنوب نابلس، بعد أن أجبرت العائلة على إخلائهما قسرا قبل شهرين. وأضرم المستوطنون النار في المنزلين ما أدى إلى احتراقهما بشكل كبير. وأضافت مصادر محلية أن المستوطنين حاولوا إحراق أو أحرقوا أيضا مركبة للمواطن محمود الطوباسي عقب إبلاغ العائلة بعودتها إلى المنزلين بموجب قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، إلا أن المستوطنين انتشروا في المنطقة ما أدى إلى إخلاء العائلة مجددا. كما هاجم المستوطنون أطراف بلدة قريوت المجاورة واعتدوا على مسنة وحاولوا إحراق منزلها. وصباح اليوم اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين بلدة بيتونيا غرب رام الله بحماية قوات الاحتلال، واعتدى المستوطنون على عدد من المركبات المارة ورشقوا بعضها بالحجارة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من مدينة نابلس واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحال التجارية في المنطقة. وتسللت وحدات إسرائيلية خاصة إلى حي المعاجين غربي المدينة وحاصرت منزلا في إسكان الجامعة قبل أن تعتقل الشاب علاء الأعرج. واستولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحال التجارية في المنطقة، وتزامن ذلك أيضا مع اعتقال 5 مواطنين من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتصبح أعلى أو أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية مع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

حكيت معي من غير ما تحكي معي، ويا عيون عند الناس ما خلت وعي. حكيت معي من غير ما تحكي معي، ويا عيون عند الناس ما خلت وعي. وردت وقالت

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قائد لواء الشمال بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين البيك في قصف على شقة بمدينة غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن الشهيد البيك تسلم قيادة لواء الشمال في القسام خلال الحرب خلفا للقيادي الشهيد أحمد الغندور الذي اغتاله جيش الاحتلال في نوفمبر عام 2023. ويعد عز الدين البيك أحد أبرز القادة العسكريين في كتائب القسام بشمال قطاع غزة، وتلقبه حركة حماس بكاسر خطة الجنرالات في إشارة إلى الخطة التي نفذها جيش الاحتلال عام 2024 للسيطرة على شمال القطاع وتهجير سكانه إلى الجنوب. واصل المستوطنون صباح اليوم اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال في رابع أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي، وسط تجديد الإجراءات العسكرية وإغلاق الطرق المؤدية إلى المسجد وفرض قيود على حركة المقدسيين. يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الحرم الإبراهيمي في الخليل المغلق أمام الفلسطينيين بمناسبة الأعياد اليهودية. وصرح بن غفير قائلا إنه سيحرق جثة السنوار وعناصر السابع من أكتوبر عندما يستلم وزير أو وزارة الحرب في الحكومة الإسرائيلية المقبلة. أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين وخيمة وحاولوا إحراق منزل وخط شعارات عنصرية على منازل مواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال طفلين خلال اقتحامها القرية. إلى ذلك أيضا أحرق مستوطنون فجر اليوم منزلين يعودان لعائلة الطوباسي في منطقة الظهر جنوب شرق بلدة جالود جنوب مدينة نابلس، بعد أن أجبرت العائلة على إخلائهما قصرا قبل نحو شهرين، حيث أدى احتراق المنزلين بشكل كبير إلى إجبار العائلتين على مغادرتهما. وأضافت المصادر أن المستوطنين أحرقوا أيضا مركبة تعود للمواطن محمود الطوباسي عقب إبلاغ العائلة بعودتها إلى المنزلين بموجب قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، إلا أن انتشار المستوطنين في المنطقة أدى إلى إخلاء العائلة مجددا وإحراق المستوطنين للمنزل. إلى ذلك أيضا هاجمت مجموعات كبيرة من المستوطنين مركبات المواطنين بالحجارة واعتدوا عليها في بلدة بيتونيا غرب رام الله، حيث تجمعت أعداد كبيرة من المستوطنين صباح اليوم في البلدة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من مدينة نابلس واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحال التجارية في المنطقة. وأفادت مصادر محلية بأن وحدات إسرائيلية خاصة تسللت إلى حي المعاجين غربي المدينة وحاصرت منزلا في إسكان الجامعة قبل أن تعتقل الشاب على الأعرج. كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين فجر اليوم من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. ترتفع أسعار الوقود في إسرائيل اعتبارا من منتصف ليلة الأربعاء على الخميس الأول من تشرين أول أكتوبر ب52 أجورة لللتر، ليصل السعر الأقصى للتر البنزين من نوع 95 أوكتان في الخدمة الذاتية إلى 8.27 أجورة مقارنة ب7.75 أجورة حاليا، وتبلغ نسبة الارتفاع نحو 6.17% فيما تبقى أو تبقى الإضافة مقابل الحصول على الخدمة الكاملة دون تغيير عند 26 أجورة للتر. ويأتي ارتفاع الأسعار رغم استمرار سريان خفض ضريبة المحروقات الذي دفع به وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الوقود. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اغتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي قائد لواء الشمال في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين البيك في قصف على شقة بمدينة غزة فجر اليوم. وقالت مصادر محلية أن الشهيد البيك تسلم قيادة لواء الشمال في القسام خلال الحرب خلفا للقيادي الشهيد أحمد الغندور الذي اغتاله الاحتلال أيضا في نوفمبر عام 2023. كما أعلن بيان مشترك لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس أن الجيش اغتال قائد لواء الشمال في قطاع غزة التابع لحركة حماس. وفي السياق، أفاد مجمع الشفاء الطبي بأن الشهيدين ارتقيا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني ثالث في إطلاق نار من جيش الاحتلال شرقي مدينة دير البلاح وسط قطاع غزة وفق مصادر طبية. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف تمار بن غفير صباح اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، فيما واصل عشرات المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك في رابع أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. وقالت محافظة القدس إن عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال بحجة الاحتفال باليوم الرابع من عيد العرش. وصرح بن غفير من الخليل قائلا إنه سيحرق جثة سنوار وعناصر السابع من أكتوبر عندما يستلم وزارة الحرب بالحكومة الإسرائيلية المقبلة. أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين وخيمة وحاولوا إحراق منزل وخطوا شعارات عنصرية على منازل مواطنين في قرية لمغير شمال شرق رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين خلال اقتحامها القرية. يأتي ذلك بالتزامن مع قيام مستوطنين بمهاجمة منزلين يعودان لعائلة الطوباسي في منطقة الظهر جنوب شرق بلدة جالوت جنوب نابلس، بعد أن أجبرت العائلة على إخلائهما قسرا قبل شهرين. وأضرم المستوطنون النار في المنزلين ما أدى إلى احتراقهما بشكل كبير. وأضافت مصادر محلية أن المستوطنين حاولوا إحراق أو أحرقوا أيضا مركبة للمواطن محمود الطوباسي عقب إبلاغ العائلة بعودتها إلى المنزلين بموجب قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، إلا أن المستوطنين انتشروا في المنطقة ما أدى إلى إخلاء العائلة مجددا. كما هاجم المستوطنون أطراف بلدة قريوت المجاورة واعتدوا على مسنة وحاولوا إحراق منزلها. وصباح اليوم اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين بلدة بيتونيا غرب رام الله بحماية قوات الاحتلال، واعتدى المستوطنون على عدد من المركبات المارة ورشقوا بعضها بالحجارة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من مدينة نابلس واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحال التجارية في المنطقة. وتسللت وحدات إسرائيلية خاصة إلى حي المعاجين غربي المدينة وحاصرت منزلا في إسكان الجامعة قبل أن تعتقل الشاب علاء الأعرج. واستولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحال التجارية في المنطقة، وتزامن ذلك أيضا مع اعتقال 5 مواطنين من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتصبح أعلى أو أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 30 درجات مئوية مع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اغتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي قائد لواء الشمال في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين البيك في قصف على شقة بمدينة غزة فجر اليوم. وقالت مصادر محلية أن الشهيد البيك تسلم قيادة لواء الشمال في القسام خلال الحرب خلفا للقيادي الشهيد أحمد الغندور الذي اغتاله الاحتلال أيضا في نوفمبر عام 2023. كما أعلن بيان مشترك لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس أن الجيش اغتال قائد لواء الشمال في قطاع غزة التابع لحركة حماس. وفي السياق، أفاد مجمع الشفاء الطبي بأن الشهيدين ارتقيا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني ثالث في إطلاق نار من جيش الاحتلال شرقي مدينة دير البلاح وسط قطاع غزة وفق مصادر طبية. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف تمار بن غفير صباح اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، فيما واصل عشرات المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك في رابع أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. وقالت محافظة القدس إن عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال بحجة الاحتفال باليوم الرابع من عيد العرش. وصرح بن غفير من الخليل قائلا إنه سيحرق جثة السنوار وعناصر السابع من أكتوبر عندما يستلم وزارة الحرب بالحكومة الإسرائيلية المقبلة. أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين وخيمة وحاولوا إحراق منزل وخطوا شعارات عنصرية على منازل مواطنين في قرية لمغير شمال شرق رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين خلال اقتحامها القرية. يأتي ذلك بالتزامن مع قيام مستوطنين بمهاجمة منزلين يعودان لعائلة الطوباسي في منطقة الظهر جنوب شرق بلدة جالوت جنوب نابلس، بعد أن أجبرت العائلة على إخلائهما قصرا قبل شهرين. وأضرم المستوطنون النار في المنزلين ما أدى إلى احتراقهما بشكل كبير. وأضافت مصادر محلية أن المستوطنين حاولوا إحراق أو أحرقوا أيضا مركبة للمواطن محمود الطوباسي عقب إبلاغ العائلة بعودتها إلى المنزلين بموجب قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، إلا أن المستوطنين انتشروا في المنطقة ما أدى إلى إخلاء العائلة مجددا. كما هاجم المستوطنون أطراف بلدة قريوت المجاورة واعتدوا على مسنة وحاولوا إحراق منزلها. وصباح اليوم اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين بلدة بيتونيا غرب رام الله بحماية قوات الاحتلال، واعتدى المستوطنون على عدد من المركبات المارة ورشقوا بعضها بالحجارة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من مدينة نابلس واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحال التجارية في المنطقة. وتسللت وحدات إسرائيلية خاصة إلى حي المعاجين غربي المدينة وحاصرت منزلا في إسكان الجامعة قبل أن تعتقل الشاب علاء الأعرج. واستولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحال التجارية في المنطقة، وتزامن ذلك أيضا مع اعتقال 5 مواطنين من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتصبح أعلى أو أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 30 درجات مئوية مع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنا سوبر زيزو، ركات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13/20. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اغتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي قائد لواء الشمال في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين البيك في قصف على شقة بمدينة غزة فجر اليوم. وقالت مصادر محلية أن الشهيد البيك تسلم قيادة لواء الشمال في القسام خلال الحرب خلفا للقيادي الشهيد أحمد الغندور الذي اغتاله الاحتلال أيضا في نوفمبر عام 2023. كما أعلن بيان مشترك لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس أن الجيش اغتال قائد لواء الشمال في قطاع غزة التابع لحركة حماس. وفي السياق، أفاد مجمع الشفاء الطبي بأن الشهيدين ارتقيا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني ثالث في إطلاق نار من جيش الاحتلال شرقي مدينة دير البلاح وسط قطاع غزة وفق مصادر طبية. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف تمار بن غفير صباح اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، فيما واصل عشرات المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك في رابع أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. وقالت محافظة القدس إن عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال بحجة الاحتفال باليوم الرابع من عيد العرش. وصرح بن غفير من الخليل قائلا إنه سيحرق جثة السنوار وعناصر السابع من أكتوبر عندما يستلم وزارة الحرب بالحكومة الإسرائيلية المقبلة. أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين وخيمة وحاولوا إحراق منزل وخطوا شعارات عنصرية على منازل مواطنين في قرية لمغير شمال شرق رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين خلال اقتحامها القرية. يأتي ذلك بالتزامن مع قيام مستوطنين بمهاجمة منزلين يعودان لعائلة الطوباسي في منطقة الظهر جنوب شرق بلدة جالوت جنوب نابلس، بعد أن أجبرت العائلة على إخلائهما قسرا قبل شهرين. وأضرم المستوطنون النار في المنزلين ما أدى إلى احتراقهما بشكل كبير. وأضافت مصادر محلية أن المستوطنين حاولوا إحراق أو أحرقوا أيضا مركبة للمواطن محمود الطوباسي عقب إبلاغ العائلة بعودتها إلى المنزلين بموجب قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، إلا أن المستوطنين انتشروا في المنطقة ما أدى إلى إخلاء العائلة مجددا. كما هاجم المستوطنون أطراف بلدة قريوت المجاورة واعتدوا على مسنة وحاولوا إحراق منزلها. وصباح اليوم اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين بلدة بيتونيا غرب رام الله بحماية قوات الاحتلال، واعتدى المستوطنون على عدد من المركبات المارة ورشقوا بعضها بالحجارة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من مدينة نابلس واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحال التجارية في المنطقة. وتسللت وحدات إسرائيلية خاصة إلى حي المعاجين غربي المدينة وحاصرت منزلا في إسكان الجامعة قبل أن تعتقل الشاب علاء الأعرج. واستولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحال التجارية في المنطقة، وتزامن ذلك أيضا مع اعتقال 5 مواطنين من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتصبح أعلى أو أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 30 درجات مئوية مع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بالتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

بيدمن سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

هي الفريقة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

وارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، اتساع دائرة التوتر في الضفة الغربية في ظل تزامن الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية مع اعتداءات المستوطنين.
2: وبتعوا في المساطير يخبطوا على ظهري وبطري الواحد هم يضربوا في الناس بدريش عن حاله.
1: تشيع رفات 43 فلسطينيا تم انتشال جثامينهم مؤخرا من تحت أنقاض المنازل المدمرة في غزة.
3: الآن صار له قبر أروح أزور عن أولاد، بردت نار قلبي شوي الحمد لله.
1: تحت وطأة العمليات العسكرية، يمنيون يحكون عن رحلة نزوح شاقة خاضوها سيرا على الأقدام.
4: مشينا أكثر من 10 كيلو أو 8 كيلو بأقدام حافية في آخر الليل.
1: تحية لكم متابعينا الكرام، ولقاء جديد مع يومية الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. نبدأ جولتنا من الضفة الغربية المحتلة، حيث تتسع دائرة التوتر الميداني في ظل تزامن الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية مع اعتداءات نفذها مستوطنون في عدد من القرى والبلدات. وللوقوف على آخر التطورات وتفاصيل ما جرى على الأرض، تنضم إلينا مراسلتنا في رام الله إيمان عريقات. مرحبا بك إيمان، ما الذي جرى ميدانيا خلال الساعات الأخيرة، وهل هناك إجراءات إسرائيلية جديدة على الأرض، خاصة فيما يتعلق بحركة الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين؟
5: حقيقة يعني كان يوما مزدحما بالتطورات الخطيرة والتي قوبلت بالتنديد المحلي والحقوقي الفلسطيني. لنبدأ من آخر اعتداءات من قبل مجموعات من المستوطنين ورفقة من الجيش الإسرائيلي في بلدة ليتونيا غرب مدينة رام الله، إذ كان هناك اقتحاما من قبل الجيش الإسرائيلي لهذه المنطقة، بينما تواجد يعني أعداد كبيرة من المستوطنين في هذه المنطقة، أدوا صلوات وطقوس دينية بالإضافة كذلك.
1: إيمان هل تسمعينني؟ يبدو أننا فقدنا اتصالنا بمراسلة بي بي سي في رام الله إيمان وريقات، ربما نعود إليها مجددا، ولكن لنذهب إلى قرية جالود جنوب نابلس، والتي شهدت هجوما ليليا شارك فيه نحو 100 مستوطن بحسب تقارير إسرائيلية وفلسطينية، بينما كانت القوات الإسرائيلية تساعد عائلة فلسطينية على العودة إلى منزل كانت قد غادرته سابقا إثر اعتداءات من قبل المستوطنين. الحادثة حظيت بتغطية إعلامية إسرائيلية بارزة بشكل غير معتاد، إذ وصفت بعض وسائل الإعلام المتورطين فيها بأنهم مستوطنون متطرفون، في حين أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الهجوم وقع بحضور القوات الإسرائيلية. اعتداءات المستوطنين في البلدة امتدت إلى عدد من المنازل والممتلكات قبل أن ينتقلوا إلى بلدة قريوت المجاورة، حيث أحرقوا سيارات وقاموا بالاعتداء على عدد من الفلسطينيين. نستمع فيما يلي لسيدة مسنة تعرضت للاعتداء من قبل المستوطنين وشاهدي عيان.
2: وين ما صليت اجيت شتيت الباب وطليت، ولا هو السيارات من بين وبين ابن عفن، اجيت تمنى غلت ما الحتة بدي غلت لهم دافشين الباب وعابرين علي، وبتعوا فيني في المساطير يخبطوا على ظهري وبطري الواحد هم يضربوا في الناس بدريش عن حاله بدريش يما هاي وديتي وصدري هاي، عبروا عالدار وطخوا طلتين عبروا جوا من امبارح اجيت لليوم وانا مرمي مثل الشريطة، لا بقدر اكتب ولا بقدر اقوم ولا بقدر اقعد ولا بقدر اساوي ولا نفس ما بقدر اتنفسه.
6: اتصل في الارتباط الفلسطيني على اساس نطلع على الدور اللي كان فيه قرار محكمة باخلاء المستوطنين وعودتنا، فاتصل برضو الارتباط الاسرائيلي، طلعت انا وابني ومرتي سيارة على البيوت بمرافقة الارتباط الإسرائيلي سيارتين، وجدنا البيت مدمر تدمير كامل. صاروا يتجمعوا المستوطنين، صاروا يضربوا علينا بحجار، فوق 150 مستوطن. حرقوا لي السيارة اللي طلعنا فيها طبعا، نزلونا الجيب في سيارة جيب عسكري، توصلونا أول تسرة، ومن تسرة إجت سيارة مدنية روحتنا. إجا الارتباط حرس الحدود أخذونا من هنا من البلد، دخلنا على البيت. طبعا البيت مدمر تدمير مش طبيعي. الجيش بعد ما طلعنا في السيارة كنا بدي أرجعكم على البلد، يعني الوضع خطير هنا، ولا مش قادرين نسيطر على المستوطنين وراح نرجعكم للبلد.
1: مواطنون من قرية جلود جنوب نابلس، وقد عادت إلينا مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان وريقات. مرحبا بك مجددا إيمان، كنت تتحدثين عن آخر التطورات في الضفة الغربية.
5: هذا صحيح، يعني كنا نتحدث عن الاقتحام الذي شهدت عليه بلدة بتونيا غرب مدينة رام الله من قبل مجموعات كبيرة من المستوطنين برفقة الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي تخلله كذلك رشق المركبات الفلسطينية والمباني بالحجارة من قبل مجموعات من المستوطنين في مشهد وصف فلسطينيا بأنه خطير استفزازي غير مسبوق، وخاصة بأنه وقع في منطقة هي الأقرب إلى وسط مدينة رام الله، هذه المدينة التي توصف بأنها معقل السلطة الفلسطينية وتخضع لسيطرتها الكاملة. هذه التحركات من قبل المستوطنين تأتي بينما تجددت اعتداءات مجموعات من المستوطنين في عدد من القرى، تحديدا في بلدات قريوت المغير وبلدة جالود جنوب مدينة نابلس، التي أضرمت فيها مجموعة من المستوطنين منزلين يعودان لعائلة الطباسي. هذه العائلة التي تواجه اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام الجاري، وكانت قد حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر سبتمبر أيلول الماضي قرارا يسمح للعائلة بالعودة إلى منزلها بعد أن كان المستوطنون قد استولوا على هذا المنزل في يوليو تموز الماضي. لكن فجر اليوم كان هذا الاعتداء هو الأحدث ضمن سلسلة من الاعتداءات التي قال الجيش الإسرائيلي بأن أكثر من 100 من المستوطنين ممن وصفهم بمثيري الشغب شاركوا في أعمال عنيفة وأغلقوا طرقا وأشعلوا إطارات ورشقوا قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة وأحرقوا مباني ومركبات وممتلكات فلسطينية، وبأنه على إثر ذلك كان هناك اعتقال لمستوطنين بالإضافة كذلك لإصابة عددا من قوات حرس الحدود الإسرائيلية، وبأن الشرطة الإسرائيلية فتحت بالفعل تحقيقا للوقوف على تفاصيل ما حدث، وجمعت بالفعل الأدلة الجنائية من عين هذا الحادث الذي بالتأكيد يعني تنظر إليه من مختلف المستويات الرسمية والحقوقية الفلسطينية والدولية بأنه جد خطير، وبات يعني يعكس خطورة وسخونة الأوضاع وتطوراتها في عموم أرجاء الضفة الغربية المحتلة التي لا تزال تشهد على طوق عسكري وإغلاق شامل إسرائيلي بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية في الشارع الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان عريقات. ونبقى في الضفة الغربية، حيث اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم بلدة بتونيا غربية رام الله واعتدوا على مركبات فلسطينية في المنطقة. وأفادت مصادر محلية بأن أعدادا كبيرة من مركبات المستوطنين اقتحمت طريق جريوت غرب رام الله بحماية قوات الجيش، فيما اعتدى مستوطنون على عدد من المركبات الفلسطينية المارة ورشقوا بعضها بالحجارة. لمزيد من التفاصيل تحدثنا إلى رئيس بلدة بتونيا ربحي دولة.
7: هذا بشكل سابق خطيرة وتعدي واضح وفاضح على حياة المواطنين، وخاصة أنه هاي المنطقة فيها ثلاث مدارس هي حوالي أكثر من 2000 طالب، فهذا بشكل بيجيب رعب في حياة الطلاب لصغار السن، سكان المنطقة اللي أصبحوا غير آمنين لأنه فجأة أعلنت منطقة عسكرية مغلقة وتم تأمين مسار للمستوطنين ليمارسوا الطقوس التلمودية في المنطقة. هذا سابقة خطيرة وهو ناقوس خطر على المنطقة وعلى سكانها وعلى أراضيها.
1: رئيس بلدية بتونيا ربحي دولة، وهذه شهادات مواطنين من بتونيا، حيث نستمع أولا لمدير إحدى المدارس في البلدة.
8: وكانت ردات فعل نفسية كثير من قبل الأهالي بشكل مستمر، كيف الوضع، كيف الوضع، كيف أولادنا، صار إشي ما صار إشي، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني الأمور تمت بسلاسة بفضل الله، يعني ما صارش، ما سجلناش ولا أي حادث. بشكل خطورة لا سمح الله في حال لو إنه تم إطلاق غاز أو تم إطلاق قنابل صوتية أكيد راح تترتب خطورة، يعني تدافع مش تدافع، طلاب يعني مش متعودين على الأجواء زي هيك، وامتنعنا من إخراج الطلاب على الشبابيك وإلى آخره والساحات، وانضمت العملية بتمام يعني. بس إعاقة كانت الصبح قبل ما يجوا على دوار عين جريوت، فاتوا الطلاب، كان في يعني نوع من حالة القلق عند الطلاب عند الأهالي، ولكن الحمد لله يعني الأمور اليوم كانت تحت السيطرة، بس بتعرفش لقدام كيف رح يصير الوضع يعني.
9: تمهيد للسلاح على المنطقة مش أكثر، وبطبيعة الحال أي اقتحام خوف الطلاب وخارج الطلاب، يعني الطلاب ما طلعوش عن المدرسة، يعني أغلب الطلاب ما دوامون، الطلاب اللي قدروا يوصلوا قبل الساعة 7:30 ظلوا موجودين في المدرسة.
1: مواطنون من بيتونيا.
10: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة شيعت جماهير غفيرة اليوم جثمين 43 فلسطينيا بعد انتشالها مؤخرا من تحت أنقاض المنازل المدمرة. جثامين ظلت عالقة تحت الركام في انتظار أن تصل إليها فرق الإنقاذ وسط نقص حاد في المعدات والآليات، وبينما لا تزال عائلات كثيرة تنتظر معرفة مصير ذويها المفقودين، تحدث عدد من ذوي الضحايا ليومية الشرق الأوسط.
3: زوجي استشهد في 28/11/2024، طبعا عشت بحزن وألم وفراق، انني لم استطع اخراج لو جزء فقط من جثه زوجي، ولكن الحمد لله الان صار له قبر اروح ازور عن اولاد، بردت نار قلبي شوي الحمد لله. كانوا دائما يوميا يسالوني الاولاد ليش يا ماما ما لناش قبر، روح يا بابا. طبعا اليوم فتح الاوجاع من ثاني، بدا الحزن من ثاني، كانه اليوم هو استشهاده.
11: الوالده اليوم ان شاء الله بنودعها شهيده مع اخوه اثنين مع ابناء الاخ اولاد اخواني، 7 شهداء ما يزيد عن 400 يوم حتى تمكنت الطواقم باقل الادوات البسيطه وبعد العمل لساعات طويله بالانتشال ما تبقى من رفات الاهل. هذا يوم عظيم، يوم الشهداء، يوم حضرة الدماء والشهداء.
12: أنا ناجي الوحيد من أبشع مجزرة مخيم النصيرات عائلة الطويل 15/10/2023، 54 شهيد، 23 هي بتخص من عائلة الطويل عائلتي، وفي كمان نسيبنا آل عيد كانوا نسعين آمنين عنا. من قلة الإمكانيات 13 شهيد ما قدرناش نطلعهم، ظلهم تحت الإنقاض إلنا 3 أيام قاعدين إن بنحاول إنه إحنا نطلع من الشهداء. طلعنا إحنا شهدتين طفلتين كانوا تحت إنقاض، وما زلنا يعني إحنا نبحث عن الشهداء. إحنا لنا من 3 سنوات وإحنا كل يوم بنبحث عن الشهداء.
1: مواطنون من ذوي أصحاب الجثمين التي تم انتشالها من تحت الأنقاض في غزة. هذا وقد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عمليات البحث عن الجثمين وانتشالها في القطاع تواجه صعوبات جمة وتحديات معقدة نتيجة العجز الشديد في الإمكانات المادية في ظل منع إدخال المعدات اللازمة. مزيد من التفاصيل في حديث أمان النعوق المتحدثة باسم الصليب الأحمر في قطاع غزة.
13: نحن نستمر هناك لجنة دولية للصليب الأحمر في دعم جهود السلطات المحلية بما فيها طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة للاستمرار في عملية انتشال الجثامين من تحت الركام. ندعم هذه الجهود بما هو متوفر حاليا من معدات في قطاع غزة، بالتأكيد مع حجم الركام الموجود فإن هذه العملية معقدة وتتطلب الكثير من الوقت والمعدات المناسبة وكذلك الجهود المشتركة. وكلجنة دولية للصليب الأحمر نحن نواصل دعوتنا إلى تمكين إدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام، ونأمل أن تساعد هذه الجهود العديد من العائلات في قطاع غزة على إغلاق هذا الفصل المؤلم.
1: أماني نعوق المتحدثة باسم الصليب الأحمر في قطاع غزة. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش، إلى جولة الأخبار التي أعدتها اليوم لمياء عبد الستار وتقرأها مروى جمال.
10: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تقديم تنازلات في الملف النووي واستمرار معاناة المواطنين الإيرانيين جراء العقوبات الأمريكية الأخيرة على قطاع الطيران. مواطن إيراني:
14: ألغيت جميع الرحلات التي حجزها المواطنون سابقا بما في ذلك الرحلات الدينية إلى العتبات المقدسة في العراق.
10: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن بلاده تتوقع رد رسميا من الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بشأن مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز بعد مفاوضات مكثفة. وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يحذر من أن البنية التحتية في المنطقة لن تكون في مأمن إذا تعرض أمن إيران للتهديد بحسبه.
15: بي بي سي
10: أخبار الشرق الأوسط. اقتحامات لمستوطنين للمدخل الغربي لبلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، واقتحام آليات عسكرية إسرائيلية لمدينة نابلس، وهجوم ليلي لحوالي 100 مستوطن على قرية جالود جنوب نابلس. مسنة فلسطينية تعرضت للاعتداء:
2: وابط لي الواحد هو يضرب في الناس، أبدريش عن حاله، أبدريش يما وديتي وصدري.
10: زيارة خاطفة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ومكتب نتنياهو ينفي أن تكون الزيارة بهدف الحصول على نفي لرواية بشأن تحذير إماراتي لإسرائيل قبل هجمات 7 أكتوبر تشرين الأول لعام 2023. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
15: بي بي سي
10: أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا في أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
10: يوميات الشرق الأوسط.
1: وتنضم إلي في جولة اليوم زميلة هند سليم. مرحبا بك هند.
16: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: من أين ستبدأ هذه الجولة؟
16: من اليمن، حيث انتشر فيديو لسيدة عجوز في صنعاء تناشد من أجل فتح الطرق المغلقة جراء الحرب. ما اضطر الكثير من اليمنيين إلى الاعتماد على طرق بديلة وطويلة ووعرة وفقم من معاناة المدنيين. دعنا نستمع إليها.
17: أشيب أنهم يفتحوا لنا الطرق، لا يتجاه الله عندكم.
18: الناس
17: بتموت جو،
18: الناس بتموت في الجو،
17: في الجو بتموت في الجو.
18: فق والله عمي تلعطركم جاه الله،
17: فق والله افتحوا الطرق،
18: افتحوا المنابذ،
17: افتحوا المنابذ، ذاك جاه الله،
18: فق والله
17: أزعلكم بالله.
1: سنتابع في هذه الحلقة بعد قليل يا هند أحوال بعض النازحين في اليمن والذين ساروا على الأقدام أثناء النزوح كما تحدثوا إلينا، ولكن كيف جاءت تعليقات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على هذا المقطع؟
16: أعرب الكثيرون عن تأييدهم لكلام هذه السيدة العجوز، وناشدوا معها من أجل فتح الطرقات لإنقاذ اليمنيين الذين يعانون بالفعل من ويلات الحرب.
1: إلى أين ستأخذيننا في المحطة التالية؟
16: السودان، حيث انتشر فيديو لمواطن سوداني يستخرج سيارته من تحت الأرض حيث كان دفنها لحمايتها من السرقة خلال فترة الحرب. دعنا نستمع إليه.
19: الحمد لله السلام، والله ما شاء الله العربية ودفونة من الدعامة، الله يطبارك الله في مان الله. العربية ما شاء الله يا معمة دفونة في ودنها، جاءت الضوء الدبع لي، الله ما جاءت تحية طبارك الله.
1: دفنها، وكيف بدأ حالها عندما ظهرت كيف عبر المواطنون المتابعون على ذلك؟
16: كان يبدو أنها سليمة ولكن التراب كان يغطيها لأنها كانت مدفونة. أعرب الكثيرون عن سعادتهم لنجاح هذا المواطن السوداني في حماية سيارته، ولكن في المقابل طلب آخرون أهل السودان بعدم كشف أوراقهم والإعلان عن الأساليب التي يستخدمونها لحماية ممتلكاتهم.
1: طيب المحطة الأخيرة من أين؟
16: من غزة، وفرحة الأطفال بحصاد البلح، حيث انتشر فيديو لمزارع يتسلق النخلة لقطف الثمار بينما تجمع الأطفال حوله لجمع البلح المتساقط وسط خيام النازحين. دعنا نستمع إليه.
1: شيء جيد أن تبقى إحدى النخلات باقية على حالها ومثمرة أيضا. كيف تفاعل المتابعون مع هذا المقطع؟
16: تمنى الكثيرون أن تستمر سعادة هؤلاء الأطفال وأن تنتهي معاناتهم ومعاناة أهل غزة قريبا.
1: شكرا جزيلا لك هند سليم.
16: شكرا جزيلا.
1: إلى اليمن، حيث أفادت وسائل إعلام يمنية تابعة للحوثيين بأن الطيران الحربي التابع للحكومة اليمنية شن اليوم غارات على مناطق متفرقة في محافظات الحديدة وتعز على الساحل الغربي وصعدة في الشمال. إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام موالية للحكومة المدعومة من التحالف بقيادة السعودية أن هجوما بصاروخ أطلقه الحوثيون أوقع قتلى وجرحى في منطقة لحج وعدن جنوبي اليمن. وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين قد أعلن الليلة الماضية أن الطيران السعودي شن قرابة 40 غارة جوية وصاروخية استهدفت تعز وحجة وصعدة خلال يوم أمس، قال إنها خلفت قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال. مزيد من التفاصيل وآخر التطورات في اليمن مع الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
20: شهدت تطورات الساعات الأخيرة اشتداد المعارك في جبهات متفرقة من محافظة تعز بين القوات الحكومية ومقاتلي جماعة الحوثي. تتركز المواجهات على طول الشريط الجغرافي الممتد بين مديرية الوازعية جنوبا والمضارب التابعة لمحافظة لحج أو ما تسمى بجبهات الصبيحة، وتحديدا في منطقة كهبوب والمحاولة وشريرة وراسن المطلة على خطوط الإمداد العسكرية نحو أرياف تعز الغربية وصولا إلى الساحل الغربي. سقط على إثر هذه المواجهات عشرات القتلى والجرحى من الجانبين. امتدت المعارك إلى جبهة جرداد بمديرية الشمايتين جنوب المحافظة بعد محاولة تسلل للحوثيين إلى جبل قرفان الاستراتيجي، أحد السلاسل الجبلية المطلة على جبهة الوازعية القريبة من باب المندب. في الوقت ذاته واصل الطيران تنفيذ سلسلة غارات على مواقع متفرقة استهدفت مواقع على الحوثيين في الحديدة وصعدة وكذلك في جبهات تعز. المصادر العسكرية الحكومية تتحدث عن شن الطيران سلسلة غارات استهدفت منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرق المحافظة، وكذلك منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين في جبل أومان شرق المحافظة. تتزامن هذه التطورات في الوقت الذي تتحدث فيه المصادر الميدانية عن دفع الحوثيين بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات تعز وتحديدا الغربية والجنوبية منها. من جانب آخر، ذكرت مصادر ميدانية وشهود عيان مقتل 5 جنود من قوات درع الوطن الحكومية وإصابة 3 آخرين صباح اليوم في حصيلة أولية جراء صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على مقر الفرقة الأولى بقوات درع الوطن في منطقة قعوة غرب محافظة عدن.
1: الصحفي آفاق الحاج وقد تحدثت إلينا من اليمن. ومع تقدم الحوثيين وسيطرتهم على مديرية الخوخة وحيس والمخا وذوباب الساحلية على البحر الأحمر، شهدت تلك المناطق نزوحا جماعيا إلى محافظة عدن وأجزاء أخرى من محافظة تعز. وقد استمعنا لبعض النازحين من تلك المناطق يحكون عن رحلة نزوح شاقة خاضوها سيرا على الأقدام.
21: خرجنا في آخر الليل بين جحا الظلام، فما لم يكن لنا شيء سوى الهروب والفرار، حيث رحلنا مع أهالينا وأطفالنا ونساءنا بكيلوهات هربا وخوفا. للأسف مشينا أكثر من 10 كيلو أو 8 كيلو بأقدام حافية في آخر الليل مع أطفالنا ونساءنا، ولم نجد وسائل لتحملنا أو نستغلها. إلا فجأة حصلنا أحد الأخوة الذين كانوا كذلك ما لديه أسرة، فحاول أن ينقذنا معه.
22: وأنا في طريقي إلى مدينة المخا ووصولا إلى مدينة عدن رأيت مشاهد مؤلمة لأسر وأطفال ونساء يمشون على الأقدام هربا من الخوخة إلى المخا وعدن. رأيت أسرة مكونة من 7 أشخاص يمشون في منطقة موشج، مشوا مشيا على الأقدام من الخوخة إلى المخا
23: هاربين تحت القصف والصواريخ والمسيرات. مشينا مسافة 15 أو 20 كيلو ما حصلنا سيارات، تركنا وراءنا أغراضنا، تركنا بيوتنا وحلالنا ومعنا الأطفال والنساء، بعدين حصلنا سيارة بالغصب وشفنا القصف قدامنا على الطرق.
1: نازحون يمنيون. من ناحية أخرى تعاني النازحات في معسكرات رأس العارة بمحافظة لحج من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة إثر موجات النزوح الأخيرة الناجمة عن التصعيد العسكري. المعسكرات النزوح في رأس العارة تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين في مدارس ومواقع مفتوحة تعرضت لتهديدات وقصف متكرر، ما حد من قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم الإغاثة المنتظمة وعرض حياة النساء والأطفال للخطر. نستمع.
0: احنا نزحنا من حيث لا رأس العارة، مرجع من أنا الأولادي بينهم شماس لا طربة لأوينا ولا معانا حاجة حتى ناكلها، لم نظمة ولا شيء. أجا منظمة سجلوا أسامينا، لا أذهبونا ولا حاجة، لا بيت لا مأوى ولا حتى مستشفى ولا معانا حاجة. أنا وأولادي مرجمين بينهم شماسي، معلم بحالنا إلا الله، ابني مريض لا حصلت له حق علاج ولا حصلنا له حاجة، حتى ما كان لنا كلنا الشحات من الشوارع. صدقون علينا الناس أحيانا وأحيانا ما نحصلش ما هو ناكل، كمد له يا الله بمطر أكمد له تخفض حمته.
4: احنا نزحنا من الخوخة إلى لحج، احنا جالسين بين المطر وإيالنا مرجمين وماشي معنا بيوت نسكن فيها، وأنا أولاد لي 3 أيام وبنتي مأوقة بين المطر ومعناش حتى ما هو يقوينا، جوزي راح يقرب ما يحصلش حتى ما حق ما كل ناكله، وإحنا ماشي معنا بطانيات ماشي معنا فرش ماشي معنا بيوت، ولا منظمة تهب لنا ولا أي حاجة، سجلوا أسامينا وما أدأتوش، وإحنا بين المطر يحطها لنا.
5: إحنا نازحين هربنا، هربنا إحنا من الحرب، هربنا من الطواير، هربنا من الرصاص، هربنا من القنابل، وكله علينا وإحنا بالوسط. هربنا أنا وجوزي وبنية، هربنا درنا في البلاد والله محد شبح لنا ولا حد آنينا ولا شيء. الآن إحنا والله العظيم من الصباح لما دحين لك الدقنا أي حاجة، لا إيش ولا أكل ولا ماي ولا أي شيء.
1: نازحات في معسكرات رأس العارة في اليمن. بالتزامن مع دخول حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن متحدث باسم هيئة الطيران المدني قوله إن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا الرحلات الإيرانية، مشيرا إلى أن الهيئة تجري حاليا مباحثات لتحويل الرحلات المتجهة إلى العاصمة العراقية إلى مطار النجف. كيف انعكست هذه الإجراءات على المواطنين في إيران؟ نستمع.
14: إن القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة تمثل في الواقع عقابا وعقوبات مباشرة بحق الشعب أكثر من كونها ذات تأثير مباشر على النظام، فقد ألغيت جميع الرحلات التي حجزها المواطنون سابقا بما في ذلك الرحلات الدينية إلى العتبات المقدسة في العراق، كما أن عددا كبيرا من المواطنين يسافرون إلى كل من إيران والعراق لزيارة أفراد عائلاتهم. إضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من العاملين في شركات الطيران الذين يتأثرون بهذه الإجراءات، وقد يفقد بعضهم وظائفهم ما ينعكس سلبا على حياتهم ومعيشتهم. وإذا نظرنا إلى الوضع الحالي نجد أن الحصار والعقوبات التي استمرت لسنوات طويلة لم تدفع إيران إلى تغيير موقفها، بل على العكس أسهمت العقوبات في تعزيز موقف إيران على الساحة الدولية.
6: إن العقوبات المفروضة على قطاع الطيران والقيود على الرحلات الجوية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران تمثل إجراءات ظالمة تماما، وهي في رأيي إجراءات غير إنسانية، بل وترقى إلى مستوى عمل عدائي يستهدف الشعب الإيراني بأكمله. فهذه الإجراءات لا تمثل بأي حال من الأحوال تدبيرا سياسيا يستهدف مسؤولية وقادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإنما تشكل في الواقع اعتداء واضحا على عموم الشعب الإيراني، إذ تطال ملايين الإيرانيين وتحرمهم من حقهم الطبيعي في التنقل والسفر دوليا والوصول إلى الخدمات العلاجية والزيارات ولقاء أفراد أسرهم في دول أخرى.
24: إن العقوبات الأمريكية الجديدة تخالف القوانين والقواعد الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وترامب الذي بدأ الحرب على إيران بذريعة إنقاذ الشعب الإيراني يفرض اليوم قوانين وعقوبات لا تستهدف في جوهرها سوى ممارسة الضغوط على هذا الشعب.
1: مواطنون إيرانيون، ومعهم نصل إلى ختام يوميات الشرق الأوسط لهذا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد مروى جمال، الإخراج نغم إسماعيل، وفي هندسة الصوت كان معنا أيمن محسن، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد، في أمان الله.

دموعك ما تبكي بالي اوعك دموع الكذب مسموم تبقى انتبه تبلع دموعك ترجع دموعك.

0: أنا البرنس، أنا جنتلمان، كمامة بلبس
1: وجلوفز كمان،
0: سلامي من بعيد
1: من غير أحضان،
0: كورونا فيروس
1: أنا كده في أمان.
0: أنا البرنس، أنا جنتلمان.